أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

0: وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

قد نتحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم قصة وعبرة. العبرة معناها الدروس والحكم والفوائد التي يستخلصها أصحاب العقول السليمة والقلوب النيرة من قصص الأنبياء وقصص السابقين ليعتبروا بها في حياتهم، ويعرفوا مصير أهل الخير وما ينالهم من أجر وثواب وخير وإحسان، وفي المقابل أيضا يقفوا على أحوال أهل الشر ليعرفوا مصيرهم ويعرفوا طريقهم ويعرفوا نهايتهم. وبجانب ذلك يستنبط أحكام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى قدرة الله عز وجل، ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ميدانا لفعل الخيرات والتسابق إلى عمل الصالحات. العبرة منها نجد التدبر والاعتبار، أن يتدبر الإنسان في أحوال الأقوام الماضين وما أصابهم من نصر أو هلاك فيتعظ لأجل ذلك. في العبرة أيضا نجد الدروس الأخلاقية، نجد أن الإيمان والتقوى يؤديان إلى الكرامة، وأن المعصية تؤدي إلى العقاب، وأن الإنسان يمكن أن يتغير حاله من السوء إلى الأفضل بالتوبة. في العبرة أيضا نجد الحكمة الإلهية، عندما يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل وحكمته في تدبير أموره. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي تفاصيل لكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين. بجانب ذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، هنالك استفادة عملية عندما يطبق المسلم ما يتعلمه من هذه القصص في حياته، فيلتزم بالحق ويجتنب الباطل ويعمل بما يرضي الله عز وجل، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلمنا منها والتي ما زلنا نتعلم منها الصبر والأمانة والتوبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى قصص الأنبياء، أولئك الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه، نجد في شخصياتهم القيم، ونجد فيها القدوة، ونجد فيها أمثلة للصدق والرحمة والإخلاص والتواضع. نجد في أولئك الرسل الكرام مصدر إلهام للصبر والثبات. نجد كيف أنهم تغلبوا على الصعوبات والتحديات بالإيمان، مما يعزز الثقة بالنفس والتفاؤل، وكذلك نجد الإيمان بالله عز وجل والصلة القوية العميقة التي تختلج في قلوب أولئك الأنبياء الكرام. نتعلم من قصص الأنبياء تعزيز الإيمان بالله عز وجل، وأن أولئك الأنبياء الكرام قد وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم وخالط منه أجسادهم وأرواحهم. وكذلك نتعلم من أولئك الأنبياء

0: أخلاقهم وعلى قيمهم. وبجانب ذلك فما وقع لأولئك الأنبياء تقدم لنا دروسا عملية من عواقب الأعمال الصالحة، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أحوال هذه الحياة. فهذه لمحات سريعة حول موضوع العبرة والفكرة والفائدة التي يتوخاها الإنسان وهو يتأمل هذه القصص التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
0: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

0: يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أصوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله الذي جعل الأصوات من آياته أداة بلاغ ووسيلة هداية ومرآة تكشف مكنونات النفوس وتترجم المواقف. ما أروع ما نجده في كتاب الله من أبعاد الصوت التربوية والإيمانية، فهو مع نقله الأقوال يصور الأصوات والنبرات وما يستشعره التالي من مشاعر ومواقف ودلالات. نجد السكينة والوقار في صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ويخبرنا عن أصوات المؤمنين الصادقة الواثقة، فقد هدوا إلى الطيب من القول، كما نستمع فيه لتلك النصيحة الأبوية من لقمان لابنه: واغضض من صوتك، بينما ذم الأصوات العالية الدالة على جفاء وسوء أدب كأولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات. ونجد تشبيها أنكر الأصوات بصوت الحمير تنفيرا من غلظتها وفظاظتها. ونجد الدعوة الكريمة للتأدب في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت في حضرته الشريفة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك قول التأدب مع الوالدين: وقل لهما قولا كريما. ويلفت انتباه المتدبر لهذا الكتاب المبين ما ينبئنا عن من الأصوات المتعددة، وهو يحدثنا عن مشاهد في الدنيا والآخرة، فنستمع فيه نداءات الأنبياء عليهم السلام في شفقة على قومهم، فنجدها نداءات حكمة ورحمة، كما ينقل لنا أدعيتهم وأدعية المؤمنين المتضرعين، وتلامس الأسماع في آياته المباركة استغاثة المكروبين وتسبيح الكائنات، كما يحدثنا عن نبرات المستكبرين وتعبيرات المنافقين وكلمات المشركين والكافرين. وفيه أصوات مهيبة ترتجف لها القلوب كالصيحة التي أخذت الذين ظلموا، وصوت النفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنه صوت عظيم يزلزل النفوس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كما يحكي لنا القرآن الكريم جوانب أخرى من مشاهد الآخرة بأصواتها المختلفة، ككلام أهل الجنة المفعم بالسرور واستغاثات أهل النار المفزعة المليئة حسرة وندما. وكل ذلك يأخذ منه المتدبر رسائل واضحة، فالصوت نعمة ومسؤولية، والكلمة تحدث أثرها بفحواها ومؤداها وبنبراتها وكيفيتها. فطوبى لمن جمع صدق المعاني وحسن النبرة والأداء، وكان صوته مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هدى فالزم تلاوته، تدبر ذق حلاوته، فما أبهى طلاوته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع كل ذي قول طيب معروف كريم لين سديد، مغتبطين على صراط الحميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا.

0: مستمعين الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنساً

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي آية عظيمة تضمنت أحكاما كثيرة، وقد وقفنا بالأمس حول صدرها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا أربع مفردات، أولها البيت. ما معنى البيت وما مصدر اشتقاقه؟
2: أولا، يطلق البيت ويراد به ما يسكنه الساكن ويعده لنفسه ليرتاح فيه ويأمن فيه من كل ما يخاف. هذا هو أصل معنى كلمة البيت، وقد يكون من سقف وجدران من أحجار وطين وغير ذلك، وقد يكون من شعر أيضا،
1: ومن سعف النخيل.
2: نعم، ومن سعف النخيل. والمهم فيه أن يكون ملاذا للساكن، مأمنا له، مستقرا ومستراحا فيه.
0: ولكن يا أستاذنا، لماذا سمي البيت في القصيدة بالبيت؟
2: جميل، لأنه يضم كلمات كثيرة. بيت من الشعر يضم الكلمات: بيت من الشعر لا بيت من الشعر. ولكن المقصود به هنا الكعبة المشرفة.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المقصود بالبيت هنا خصوصا؟
2: المقصود بالبيت هنا خصوصا الكعبة المشرفة، فقد جعلها الله بيتا، أي موضعا للعبادة لتعظيمه وتوحيده وامتثال أوامره في العبادة الخاصة بهذا البيت من طواف وصلاة وغير ذلك مما يتعبد الله به. فالبيت هنا مراد به خصوص الكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا تخبرنا إذا ما كانت هذه المفردة البيت قد وردت في أكثر من موضع؟
2: قصدك مرادا به الكعبة؟
0: نعم
2: نعم، ورد كذلك في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقد زاد الله هذا بيانا في قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فالكعبة هي البيت، بيت الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: وما معنى كون الكعبة بيتا لله تعالى؟
2: معنى كون الكعبة بيت الله أو بيتا لله والكل له، إذ هو المالك لكل شيء، معنى ذلك أنه بيت خاص لتعظيم الله تعالى وإخلاص العبادة له وإظهار التوحيد له وتعظيمه بما أمر وشرع.
0: ألهذا عمم هذا الاسم بيوت الله على بقية المساجد يا أستاذنا؟
2: نعم نعم، لأن البيت يضاف إلى الله تشريفا، وسميت المساجد بيوت الله كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أضيفت إلى الله بهذا الاعتبار، لأن المساجد بنيت للصلاة ولإقامة شعائر الجماعات والجمعات وما يستتبع ذلك من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: سألك أخي داود عن مفردة البيت، وأنا أسألك عن مفردة أخرى وهي مثابة، فما معناها وما أصل اشتقاقها؟
2: جميل جدا. المثابة مصدر ثاب يثوب، أي رجع يرجع. تقول: ثاب فلان إلى رشده،
1: أي رجع إلى رشده.
2: جميل. وتقول: ثبت إلى المكان الفلاني،
0: أي عدت إليه.
2: جميل. فمثابة أصلها مثوبة. مثوبة؟
1: أصلها مثوبة؟
2: نعم، لأنه من ثاب يثوب، ولما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مثابة. والمثوبة اسم للثواب، كما قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا
1: لمثوبة من عند الله.
2: نعم، أي لمثوبة. فهناك نقلت حركة الواو إلى الثاء وسكنت الواو، أما هنا قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثاب إلى المكان، رجع إليه. ويمكن أن يلاحظ من التعبير بالمثابة أيضا معنى الثواب لمعظم الكعبة ومعظم الله تعالى بإقامة شعائره فيها.
0: ولكن ما العلاقة بين المثابة والثواب؟
2: جميل جدا. الثواب يرجع إليه الإنسان، وذلك أنك إذا استأجرت شخصا يعمل لك فأعطيته أجره وقلت له هذا ثوابك، أي هذا الذي رجعت إليه بعد عملك، فيمكن أن يلاحظ في معنى الثواب أيضا معنى الرجوع، لأن المثابة يرجع إلى ثوابه، كما قال الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين: ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: نسألك عن المفردة الثالثة.
2: وما المفردة الثالثة التي تريد أن تسأل عنها يا داود؟
1: الناس، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
2: جميل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي للبشر، وقد يشمل الجن أيضا، لأن الجن مكلفون كالإنس. قال الله تعالى: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد أرسل محمد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكافة، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أما أصل اشتقاق الناس فهو من ناس ينوس، أي تحرك.
0: من ناس ينوس؟
2: نعم، أو من أنس يأنس، لأن الناس يأنس بعضهم ببعض ويأنس بعضهم إلى بعض. وإن قال البعض إن الناس جمع إنسان والإنسان سمي لنسيانه، وهذا غير مرتضى. وإن قال القائل: وسميت إنسانا لأنك ناسي، أو وما سمي الإنسان إلا لنسيه. على أي حال، الناس هكذا قال اللغويون متحرك، معناه من النوس، أي التحرك.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى مثابة للناس، هل يقصد هنا عموم الناس أم هناك فئة معينة يقصد بها الناس؟
2: الأصل أن الناس كلهم مكلفون أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن يعبدوه حق عبادته، لكن لما أبى كثير منهم

0: لعلكم تتقون.
1: بهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى هنا لنكمل مشوارنا مع هذه الآية العظيمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم قصة وعبرة. العبرة معناها الدروس والحكم والفوائد التي يستخلصها أصحاب العقول السليمة والقلوب النيرة من قصص الأنبياء وقصص السابقين ليعتبروا بها في حياتهم، ويعرفوا مصير أهل الخير وما ينالهم من أجر وثواب وخير وإحسان، وفي المقابل أيضا يقفوا على أحوال أهل الشر ليعرفوا مصيرهم ويعرفوا طريقهم ويعرفوا نهايتهم. وبجانب ذلك يستنبط أحكام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى قدرة الله عز وجل، ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ميدانا لفعل الخيرات والتسابق إلى عمل الصالحات. العبرة منها نجد التدبر والاعتبار، أن يتدبر الإنسان في أحوال الأقوام الماضين وما أصابهم من نصر أو هلاك فيتعظ لأجل ذلك. في العبرة أيضا نجد الدروس الأخلاقية، نجد أن الإيمان والتقوى يؤديان إلى الكرامة، وأن المعصية تؤدي إلى العقاب، وأن الإنسان يمكن أن يتغير حاله من السوء إلى الأفضل بالتوبة. في العبرة أيضا نجد الحكمة الإلهية، عندما يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل وحكمته في تدبير أموره. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي تفاصيل لكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين. بجانب ذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، هنالك استفادة عملية عندما يطبق المسلم ما يتعلمه من هذه القصص في حياته، فيلتزم بالحق ويجتنب الباطل ويعمل بما يرضي الله عز وجل، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلمنا منها والتي ما زلنا نتعلم منها الصبر والأمانة والتوبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى قصص الأنبياء، أولئك الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه، نجد في شخصياتهم القيم، ونجد فيها القدوة، ونجد فيها أمثلة للصدق والرحمة والإخلاص والتواضع. نجد في أولئك الرسل الكرام مصدر إلهام للصبر والثبات، نجد كيف أنهم تغلبوا على الصعوبات والتحديات بالإيمان، مما يعزز الثقة بالنفس والتفاؤل، وكذلك نجد الإيمان بالله عز وجل والصلة القوية العميقة التي تختلج في قلوب أولئك الأنبياء الكرام. نتعلم من قصص الأنبياء تعزيز الإيمان بالله عز وجل، وأن أولئك الأنبياء الكرام قد وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم وخالط منه أجسادهم وأرواحهم. وكذلك نتعلم من أولئك الأنبياء وتلك القصص أن الإنسان لا سلامة له في هذه الدنيا ولا نجاة له في العقباء إلا أن يكون إنسانا صالحا ملتزما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما جعل أولئك الرسل أولئك الأنبياء جعلهم قدوة للعالمين حتى يسيروا على طريقهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم. وبجانب ذلك فما وقع لأولئك الأنبياء تقدم لنا دروسا عملية من عواقب الأعمال الصالحة، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أحوال هذه الحياة. فهذه لمحات سريعة حول موضوع العبرة والفكرة والفائدة التي يتوخاها الإنسان وهو يتأمل هذه القصص التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل الأرض ذلولا لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه ابتغاء مرضاته، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن وجودنا في هذا الكون ليس عبثا عابرا، بل هو استخلاف يقوم على عمارة الأرض بالجهد والعرق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قدس مساعي الرزق وجعل اليد العاملة يدا يحبها الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا صناع الحياة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصافح مسامعكم في أولى حلقات برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، هذا البرنامج الذي نقصد من خلاله أن نعيد للعمل المهني قداسته وللحرفة مكانتها في ميزان الإسلام. سنبحر معا لنرى كيف أن صناعة الحضارة لا تنفصل عن صدق العقيدة. وفي حلقتنا الافتتاحية هذه نقف أمام فلسفة الرزق والسعي، مستلهمين جلال الرسالة من آية عظيمة تلخصه حكاية الوجود البشري على كوكب الأرض. فما هو سر هذه المعايش، وكيف يكون الكدح الدنيوي محرابا للعبادة الخالصة؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد إعلانا دستوريا بالغ العظمة في سورة الأعراف، حيث يخاطب الحق تبارك وتعالى البشرية جمعاء قائلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. تأملوا أيها المفكرون الترتيب الرباني المذهل، بدأ سبحانه بكلمة مكناكم، والتمكين هنا يعني تهيئة المسرح الكوني ليكون صالحا للحياة بجاذبيته وغلافه الجوي وأنهاره وتربته. لقد سلمنا الله الأرض مهندسة تماما لتستقبل خطواتنا. ثم أتبع التمكين بقوله: وجعلنا لكم فيها معايش، والمعايش جمع معيشة، وهي ما يعاش به من مطعم ومشرب ومهنة وحرفة. لكن العجيب في فلسفة القرآن أن الله لم يجعل هذه المعايش جاهزة للاستهلاك المباشر دون جهد. هو سبحانه أنزل الحديد في الجبال، لكنه ترك للإنسان أن يكتشفه ويصهره ليصنع منه سكة المحراث وخلق الأشجار، لكنه ترك للإنسان أن يقطعها ليصنع منها السفن والأبواب. إن المعايش المذكورة في الآية هي المواد الخام للحضارة، ومهمة الإنسان المستخلف أن يعمل عقله ويحرك يده ليحول هذه المواد إلى عمران. ولذلك ختمت الآية بقوله قليلا ما تشكرون، لأن أعظم صور الشكر ليست حركة للسان فحسب، بل هي استغلال هذه النعم بالعمل الصالح وإتقان الصنعة وتطوير الحياة. فإن العامل المتقن هو أشكر الناس لربه عمليا. وإذا ما انتقلنا من هذا التأصيل القرآني إلى مدرسة النبوة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في تكريم العمل المهني. لقد كان الناس في الجاهلية يحتقرون أصحاب الحرف اليدوية ويرون السيادة في السيف والكسل المترف، فجاء الإسلام ليحدث ثورة حضارية في مفهوم القيمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من شهادة خالدة! إن خير الطعام ليس الطعام المتصدق به عليك، ولا الطعام المورث بلا جهد، بل هو اللقمة التي غمست بعرق جبينك. ولكي يبرهن النبي صلى الله عليه وسلم على إن العمل لا يقدح في الرقي الروحي، استدعى أنموذج نبي الله داود عليه السلام. داود الذي كان ملكا متوجا ونبيا يوحى إليه، كان في وقت فراغه حدادا، نعم صانع دروع، يضرب الحديد بالمطرقة ويبيع دروعه ليأكل من كسب يده حلالا صافيا. ولم يكن داود بدعا من الرسل في ذلك، فآدم عليه السلام كان زارعا وحارثا، ونوح عليه السلام كان نجارا يصنع السفن، وإدريس كان خياطا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم ثم تاجرا أمينا يضرب في الأسواق. إن هذه النخبة المصطفاة من البشرية لم تعتزل الناس في الصوامع، بل خاضت غمار المعايش لتعلمنا أن المحراب الحقيقي للمسلم هو ذلك الذي يجمع بين خشوع القلب وإنتاج اليد. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه العميق، فلننظر إلى جيل الصحابة الكرام الذين فهموا أن النهضة لا تقوم إلا بالاستقلال الاقتصادي. نستحضر هنا موقف الصحابي الجليل عملاق التجارة الإسلامية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حين هاجر إلى المدينة تاركا ماله كله في مكة. عرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع أن يقاسمه نصف ثروته بلا جهد، عرض مغر لرجل بدأ من صفر مدقع. لكن ماذا كان رد العقلية التي تشربت فلسفة وجعلنا لكم فيها معايش؟ قال له عبد الرحمن بإباءة وعزة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. كلمة قصيرة لكنها بيان عملي. دلوني على السوق تعني أنا لا أريد أن أكون عالة على أحد، أنا أملك طاقة السعي والأرض مليئة بالفرص. وبالفعل انطلق يتاجر في أبسط الأشياء، السمن والأقط، حتى صار من أغنى رجالات الأمة، يجهز جيوشها من حر ماله. وكذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب البصيرة النافذة، يحتقر الكسل المغلف بغلاف التعبد. كان يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا

0: والتكنولوجيا والابتكار، إن الأمة اليوم لا ترفع رايتها إلا إذا ارتفعت دخان مصانعها بالحلال، واخضرت أراضيها بالزراعة، ونشطت أسواقها بالتجارة النزيهة. إن كل شاب يتعلم مهنة أو يبرمج حاسوبا أو يزرع حقلا أو يدير مشروعا هو في حقيقة الأمر يلبي نداء وجعلنا لكم فيها معايش. إن عملك أيا كان بسيطا في نظرك إذا صاحبته نية الكفاف والإتقان وإغناء المجتمع فهو عبادة توازي قيام الليل وصيام النهار. لا تستصغروا صنائعكم ولا تترفعوا عن العمل اليدوي أو المهني، فكما أن المسجد يبني الروح فإن المصنع والمتجر والحقل تبني سيادة الأوطان، ومن أتقن عمله فقد وضع لبنة قوية في جدار استقلال أمته.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لننفض عن أنفسنا غبار التواكل، ولنستشعر شرف الأمانة التي طوقنا الله بها يوم جعلنا خلفاءه في الأرض، لنجعل من سواعدنا محاريب للعطاء ومن عقولنا منابر للابتكار. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يجعل معايشنا سبيلا لرضاه، وأن يرزقنا إتقان الصنعة وإخلاص النية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا للأرض عمارا لا مخربين. طابت معايشكم بالجد والحلال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وقد صدرت ببل، وبل تأتي لمعاني، ومن تلك المعاني الإضراب على ما هو مشهور في الدرس النحوي الحديث، والذي يستفاد من كلام صاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي أن بل تأتي على ثلاث صور، فقد جاء في كتاب الإبانة: تأتي للتدارك، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا، وتكون في هذه الحال عاطفة، وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا، فترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام ثان. ثم قال تعالى حكاية عن المشركين: أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، فترك الكلام وأخذ ببل في كلام آخر أيضا: بل لما يذوقوا عذاب. وأشباه هذا كثير. قال الشاعر: بل هل أريك حمول الحي غادية كالنخل زينها ينع وإفضاح. وبهذا يذكر لنا بأن بل في صورتها الثانية، وهي التي عبر عنها بقوله: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره، هو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، وهو الانتقال من خبر إلى خبر، وعبر عنه هذا العلامة الأكبر فيما نقله بهذا المصطلح الذي صار من المنسيات، فقال: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. وهذه الصورة التي ذكرها صاحب الإبانة هي التي بين أيدينا، فإن بل في هذا الموضع لترك شيء وأخذ في غيره، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب، والذي فسر بقولهم أنه انتقال من خبر إلى خبر. فقد جاء في الآية: قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر، فقال القرآن الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الصورة لا تكون بل عاطفة، وإنما تكون بل عاطفة عندما تأتي للتدارك على ما عبر عنه صاحب الإبانة، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا. ثم إنه أخذ يذكر معانيها ويفصل فيها، فقال: وهي حرف تحقيق، فمع إفادتها تلك المعاني تفيد التحقيق، وهي حرف تحقيق وتنقسم على ثلاثة أقسام: يكون حرف نسق أي حرف عطف، يكون حرف نسق استدراكا للكلام، ويكون لترك الكلام وأخذ في غيره، ويكون في معنى رب. وقد مثل لها عندما تكون بمعنى رب بقول الحق تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناه بل يزيدون. وذكر هنا في هذا الموضع أن أو تأتي لهذا المعنى وتكون على هذه الحال بحيث تفيد هذا المعنى، وهي أنها تفيد المعنى الثالث الذي ذكره صاحب الإبانة والذي تقدم ذكره بقوله: ويكون في معنى رب، فتأتي وتكون في هذا المعنى وهو معنى رب. فعلى هذا تكون بل لهذه المعاني الثلاثة. والمعنى في هذه الآية أنه ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر. وقد ذكر لها الإمام الكندي في كتاب التقريب معنى واحدا، وهو معنى العطف عند حديثه عن حروف العطف أو عن حروف النسق، فقال: في حروف العطف مسألة، في حروف العطف وهي عشرة: الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى وإما. تقول في ذلك: جاء زيد وعمر ثم بكر، لا خالد بل محمد، لكن عبد الله فابنه لم يجيء. فقد ذكر المعنى الأول وهو الذي عبر عنه صاحب الإبانة بالتدارك، وتكون للنسق في تلك الصورة، والظاهر أنها في هذه الصورة تعطف مفردا على مفرد. وإذا ما رجعنا إلى المنظومة الأولى في النحو وهي للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه قد ذكر في تلك المنظومة معنى واحدا، فقد ذكر فيها أن بل تأتي حرفا للرفع، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهذا المعنى هو المعنى عينه الذي ذكره صاحب الإبانة وعبر عنه بقوله: تكون لترك كلام وأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، فإنها لا تعمل شيئا في تلك الصورة، بل يكون الذي بعدها مرفوعا، كما هو الحال في هذه الآية التي بين أيدينا: بل أكثرهم لا يعلمون. فقد جاء في منظومة الخليل، وهي منظومة عظيمة فصيحة، تبعد عن النظم المعروف وتقرب من الشعر الجزل القوي، وهي أول المنظومات في النحو، وتقع في 93 بيت، وهي منظومة ينبغي أن يودعها الإنسان مكنونات حفظه أو مكنونات فؤاده. وقد زعم بعضهم أن هذه المنظومة ليست للخليل، وفي الغالب لا يؤلف مؤلف كتابا وينسبه إلى غيره. ومن جهة أخرى، فقد تقدم أن الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وهو من المتقدمين، فبينه وبين الإمام الخليل بن أحمد قرنان أو أقل من ذلك أو أكثر بشيء قليل، وقد ذكر منها بيتا، وعندما ذكره قال بصيغة الجزم: قال الخليل بن أحمد، ثم ذكر ذلك البيت. فقد جاء فيما يتعلق ببل في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: وحروف رفع النحو ترفع كلما مرت عليه وحدها لا يصعب. وتقول: هل عمر أخونا قادم، ومتى أبونا ذو المكارم يركب. بل خالد جار لنا ومخالط، وعسى غلامك نحو أرضك يذهب. ففي هذا المثال الذي مثل به الإمام الخليل بن أحمد في منظومته، تكون بل لترك كلام وأخذ في كلام آخر ببل، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالإضراب، وفسروه بقولهم: يكون فيها انتقال من خبر إلى خبر آخر. بل خالد جار لنا ومخالط، ومتى غلامك نحو أرضك يلعب. ولحبذ الفرس الجواد، وإنه زين لراكبه ونعم المركب. وكم الرجال ومن أبوك، فإنه لولا أبوك لما تكلم مصعب. فهذه الحروف هي التي عبر عنها بحروف الرفع، والمعنى أنها لا تعمل، وإنما يأتي بعدها اسم مرفوع، كما هو الحال في هذا الموضع الذي بين أيدينا من هذه الآية الكريمة، فبل في هذا الموضع لترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب، وبل في هذه الصورة لا تكون عاطفة، وإنما تكون عاطفة إذا كانت للتدارك بحسب العبارة التي نقلها الإمام العوتبي، وعند ذلك تكون عاطفة لمفرد على مفرد. ومن ذلك قولهم على سبيل المثال: لقيت محمدا بل خالدا، فقال على جهة الاستدراك بل خالدا، ففي هذه الصورة تكون للتدارك وتكون حرف نسق. أما هذه الصورة التي بين أيدينا فبل فيها ليست للنسق، وإنما هي حرف رفع بحسب العبارة التي جاءت في منظومة الخليل، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهي لترك كلام تقدم والأخذ ببل في كلام آخر. فالكلام المتقدم قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك هذا الكلام وأخذ في كلام غيره باستعمال بل، فقيل بل أكثرهم لا يعلمون. فبل باستعمال عبارة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي حرف رفع، فقد سماها حروف الرفع، حرف رفع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومعناه أو يفيد ترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعده مرفوع وهو مبتدأ. فالجملة الواقعة بل بعد بل جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع خبر المبتدأ جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يعلمون في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية بل أكثرهم لا يعلمون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد المئتين من المصحف الشريف: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدرت هذه الآية بقل، فقد صدرت بجملة فعلية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني.

رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار

وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه.

0: حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: صدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. إلى التفاصيل. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكي. ناقشت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآليات تطوير وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وأشاد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة خلال الاجتماع بالمستوى المتقدم من التنسيق والتكامل بين قطاعات اللجنة واللجان الفرعية بما يسهم في تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة وتعاون المجتمع مع اللجنة، والذي يشكل ركيزة أساسية في تسهيل أداء مهام منظومة إدارة الحالات الطارئة وتحقيق أهدافها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في الشأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا. تتواصل التطورات في جنوب سوريا مع تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة، وبينما تصف أنقرة هذه التحركات بأنها انتهاك للسيادة السورية، تؤكد إسرائيل أنها تأتي ضمن اعتبارات أمنية.
1: وصفت تركيا التصعيد الميداني الإسرائيلي المتسارع جنوب سوريا بالتعدي السافر على السيادة السورية، ولم تقتصر التصريحات التركية على لغة الإدانة الدبلوماسية فحسب، بل اتخذت طابعا تحذيريا مباشرا، حيث اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية المتوسعة باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي. ففي الجانب السياسي ترى أنقرة في هذه التوغلات محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع جديد واستغلالا للفراغ الأمني لتوسيع نطاق السيطرة على امتداد الجولان المحتل، وهو ما يتناقض مع المساعي التركية لحفظ وحدة الأراضي السورية وحماية اتفاقات خفض التصعيد. في المقابل تستند إسرائيل في تحركاتها إلى اعتباراتها الأمنية الخاصة، فهي تسعى لإنشاء مناطق عازلة متقدمة ومنع أي وجود عسكري معاد لها قرب حدودها، متجاهلة التنديد الإقليمي والدولي. إسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري كساحة حيوية لدرء التهديدات الاستراتيجية، الأمر الذي يضع طموحات تل أبيب في صدام مباشر مع الرؤية التركية الداعمة للسيادة السورية والرافضة لأي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري. هكذا يبقى المشهد مفتوحا على كل الاحتمالات، فبين الإصرار الإسرائيلي على تأمين الحدود والرفض التركي للتوسع والعبث بأمن المنطقة، تبرز سوريا كساحة اختبار حقيقية لتوازنات القوى الإقليمية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن الطلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائري بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. يتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تركيز الضربات على منشآت للطاقة، ما أدى إلى تأثر إمدادات الوقود داخل روسيا، وتؤكد موسكو صمودها والسعي نحو تحول اقتصادي تقني في وقت توسع فيه أوروبا عقوباتها وتزداد المخاوف التصعيد مع روسيا.
2: لم تهدأ جبهات القتال على خطوط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية عدا عن اتساع القصف حتى في عمق البلدين، مع ملاحظة أن الجانبين يركزان على قصف منشآت الطاقة، ما دفع بالرئيس بوتين إلى الاعتراف بوجود إشكالات في تأمين الوقود وتزايد الطوابير على محطات البنزين نتيجة الهجمات الأوكرانية، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه الأوضاع مع التنويه بأن المؤسسات النفطية الكبرى تعمل بطاقتها الكاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الزراعة. من جهة ثانية، أكد الرئيس الروسي أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس، مما يدفع كييف إلى اعتماد أساليب إرهابية حسب تعبيره، منوها بأن الخصوم فشلوا في زعزعة الاستقرار السياسي، وأن الشعب الروسي حافظ على وحدته، وأن الانتخابات ستجري في موعدها، وستتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتحقيق ذلك، وأن جميع برامج التنمية ذات الأهمية الاستراتيجية سيتم تنفيذها، مشددا على أن الاقتصاد الروسي سيشهد انتقالا إلى مستوى تكنولوجي جديد عبر خطط شاملة لتطوير نوعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز البنى التحتية وزيادة فرص العمل. على صعيد آخر، أعلن بوليانسكي مندوب روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الدول الأوروبية ستدخل بشكل مباشر في الصراع بعد استنزاف قدرات أوكرانيا، منوها بأن المساعي واضحة بعد إعلان روسيا بمثابة تهديدا وجوديا للناتو والاتحاد الأوروبي، في حين عبر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن قناعته بعدم وجود مخطط غربي لاستفزاز روسيا نوويا، مبينا في تحذير ضمني واضح بأنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم لا يريدون الهلاك. على أن تزايد العقوبات الأوروبية إلى درجة غير مسبوقة دفعت بديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى القول ساخرا بأن الاتحاد الأوروبي قد لا يكتفي بسبب التخلي عن الطاقة الروسية بحظر أجهزة التكييف، بل قد يحظر حمامات السباحة رغم موجة الحر القاسية في أوروبا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1943 شخصا، مع وجود أكثر من 10,500 مصاب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة التأهب القصوى في 25 مدينة كبرى جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح إيطاليا ومعظم أنحاء أوروبا الغربية وتشكل خطرا على الصحة العامة. وأشارت التقارير الطبية إلى تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت ما لا يقل عن 300 حالة وفاة خلال موجات الحر المبكرة غير المعتادة في شهر مايو. وأكدت الوزارة أن معظم هذه الحالات سجلت لأشخاص تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر، حيث بلغت نحو 230 حالة. تشارك سلطنة عمان في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وما توفره من حوافز للمستثمرين.
3: بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان ويتيح للشركات الوطنية عرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم، بدأت سلطنة عمان مشاركتها في الدورة الذهبية 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة، من خلال جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص. الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
4: يعتبر هذا المعرض وعمره 50 الآن معرض عريق، وهي فرصة مواتية للشركات والمصانع العمانية باعتباره منصة مهمة للوصول إلى أسواق شرق أفريقيا والترويج للمنتجات العمانية في قطاعات متعددة. وتسهم هذه المعارض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة.
3: ويمثل المعرض منصة استراتيجية مهمة للتواصل مع المستثمرين والتعريف بالبيئة الاستثمارية المتقدمة في سلطنة عمان وما توفره المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن من بنية أساسية حديثة وخدمات لوجستية وتشغيلية داعمة.
5: خالد عبد الله الحوسني، رئيس تنفيذي لشركة تاترونك الشرق الأوسط. الشركة تخصصها مجمع صناعات بلاستيكية. مشاركتنا في تنزانيا في معرض سبا سبا مع الشركات العمانية والجناح العماني، نمثل القطاع الخاص والقطاع الصناعي في ترويج المنتج العماني بشمولية تامة، حيث يكون المنتج العماني منتج رائد ويصل إلى العالمية بإذن الله تعالى.
3: جهود متواصلة لتعزيز حضور القطاع الخاص العماني في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع دول شرق أفريقيا تسهم في زيادة حجم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
6: عادل حبيب موسى، شركة الوطنية للمنظفات الصناعية. شاركتنا نحن كشركة أو كشركات عمانية مهمة جدا في هذه المعارض، عشان هي منصة للترويج وللمعارف، عشان نحصل على موزعين للشركات يعرفوا المنتجات العمانية ونقوي الصادرات العمانية في الدول الأفريقية، لما تعكس عليها علاقتنا القديمة بين عمان وأفريقيا.
3: ويعد معرض سابا سابا من أبرز المعارض التجارية في منطقة شرق أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام نحو 3900 عارض من أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية تنزانيا المتحدة والدول المجاورة.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. مستمعينا، كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني ويعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو على مسامعكم القارئ حامد بن عوض النهدي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: واللحن مطلقا لديها يحذر، وبعضه ينقض حين يذكر. من ذاك كسر لام العالمين كذاك أن تضم منه النون. كذاك أيضا فتح لام ملكي لأنه بالفتح لفظ ملكي. كذاك فتح دال يوم الدين لأن ذاك اسم هذا الدين. وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك. وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت. فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني. فكل لحن أفسد المعنى نقض، والعفو في سواه قام ونهض. هذه الفائدة كم؟
4: الرابعة.
3: مر معكم من ثلاث فوائد ختمنا بها مسألة إيش؟ الكلام والصلاة، ما كذا؟ فيجي الفائدة الأولى.
4: نعم. والنفخ في العمد وفي الخطا معا ينقضها لو للقشاء وقع. لأنه مما نهين عنه لا كونه تكلما أو منه. لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف.
3: النفخ والصلاة. لأنه قال شيخ لأنه مما نهين عنه. فهل ورد نهي على النفخ والصلاة؟
4: نعم.
3: من يكب يذكر حديث زيد بن ثابت؟
4: نعم.
3: فهو أحمد
5: عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشرب.
3: من رواه؟
4: نعم.
3: الطبراني. أحسن، شكرا. الحديث الثاني.
4: نعم.
3: حديث الباحة. فضل.
4: عن أم سلمة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم يقال له رباح وهو يصلي، فنفخ في سجوده فقال له يا رباح لا تنفخ، إن من نفخ فقد تكلم. رواه النسائي.
3: أحسن، شكرا. إن من نفخ فقد
4: تكلم.
3: فقد تكلم. وكذلك يروى عن أبي هريرة بن العباس أنه قال النفخ في الصلاة ثلاث. فإيش من منكم يذكر أبيات الشيخ الصايغي؟
4: نعم، والنفخ عمدا ناقض الصلاة أو خطأ صح عن الثقات، لأنه في أكثر الأقوال من الكلام فاستمع مقالي.
3: أحسن، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. طيب، وإيش الفائدة الثانية؟
4: وإن يكن لحياه قد تقعقع في حالة التثاؤب اللذ وقعا، فها هنا الفساد فيها اتضحا، وهكذا تفسد إن تنحنحا.
3: وهكذا تفسد إن تنحنحا. نعم، أحسن، شكرا، بارك الله فيكم. قالوا وهكذا تفسد إن تنحنحا، إذا كانت تنحنح لغير معنى كذا، لكن لو شجاه شيء في حلقه ولم يستطع القراءة، هل له أن يتنحنح حتى يزول ما شجاه في حلقه ولا ما إله؟
6: نعم،
3: له ذلك. حسنا، شكرا. جين، مو الفائدة الثالثة اللي دخلناها؟
4: نعم. ولا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات. نعم. معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر.
3: والجهر، شو معنى قول وقيل ذاك في صلاة الأجر؟ ما المراد بصلاة الأجر؟
6: النفل، صلاة النفل.
3: النفل، أحسنتم، بارك الله فيك. حيثين الآن معنا الفائدة الرابعة، نذكر إيش؟ اللحن في الصلاة. اللحن، قال واللحن مطلقا لديها يحذر، لديها ومن يعود للصلاة، كان سواء اللحن في القراءة أو في التسبيح أو في التحميل، في أي شيء من أقوال الصلاة. على كل حال، ينبغي المسلم أن يتعلم كيف يصلي وكيف يتلفظ بها الفاظ الصلاة، يأتي بها الفاظ الصلاة، يأتي بها صحيحة قراءة وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا بغير لحن. قال واللحن مطلقا لديها يحذر، يحذر، وبعضه ينقب، أي بعض اللحن يكون ناقم، وبعضه ينقب حين يذكر. ذكر الشيخ عدة سنة أمثلة للحن، للحن. قال من ذاك كسر لام العالمين، من ذاك كسر لام العالمين، الحمد لله رب العالمين. هو لما كسر اللام ايش قال؟ العالمين. ها، فرق ما بين العالمين جمع عالم، والعالمين جمعه ايش؟ عالم. كذا من ذاك كسر لام العالمين كذاك ان تضم منه نون، ومن نون العالمين، الحمد لله رب العالمين، لحن. ما في ذلك؟ لو مثلا هو ما وقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في ذلك؟ النون مفتوح ولا مكسور؟
7: مفتوح.
3: زين، عندك هنا لحنين كلمة العالمين، كذاك أن تضم منه النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي. لماذا؟ لأنه بالفتح لفظ ملكي، ملكي يوم الدين. هو إيش قال ابن حن؟ قال ملك، ملك أحد إيش؟ أحد الملائكة، ما في ذلك؟ ملك يوم الدين. قال لو قال ملك يوم الدين يعرف الحال، صار ملك أحد الملائكة، ما في ذلك؟ لأنه بالفتح اسمه
4: ملك،
3: لأنه بالفتح اسمه ملك. كذلك كسر دار يوم الدين، مالك يوم الدين، كذلك فتح دار يوم الدين. لماذا؟ لأن ذاك اسم هذا إيش؟ الدين. لو فتح الدال هو بصير
4: دين،
3: دين، دين غير الدين، والحق الذي في الذمة الدين، ما كذلك؟ كذاك فتح دار يوم الدين، لأن ذاك اسم هذا الدين. زين، قال وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، صريح خطاب المؤنث، إياك نعبد. فايش قال هو؟ إياك، تغير معنى ولا ما تغير؟ وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت، بدل ما تقول أنعمت عليهم تثني على الله سبحانه وتعالى، نسبت الإنعام لنفسك، مقلت أنعمت، كأنك تقول أنا أنعمت ما كذا. نعم. تغير المعنى ولا تغير المعنى؟ نعم. تغير المعنى ما كذاك.
4: نعم.
3: طيب ذكر هنا عدة من عدة أمثلة، كسر اللام العالمين وضمها وضم النون وماذا وفتح لام ملك زين وفتح دال الدين، لأن ذاك اسم هذا دين ما كذاك.
4: نعم.
3: وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك. زين وإن ضمت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت. إذا عاد ذكر الشيخ ضابط الذي ينقض الصلاة وليما ينقض الصلاة إيش قال؟ قال فهذه نواقب الألحان، فهذه نواقب الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقض والعفو في سواه قام ونهض. اللحن إما أن يفسد المعنى أو لا، فإن لحن لحنا يفسد المعنى انتقض الصلاة سواء كان عمدا أو غير عمد، انتقض الصلاة تغير المعنى ما كذاك.
4: نعم.
3: نعم. زين. وبعض العلماء قال إذا لم يتعمد فلا نقض عليه، مثل عن جهل أو عن خطأ أو عن نسيان فلا نقض عليه. الحاصل إذا لحن لحنا يفسد المعنى قيل بنقض صلاته مطلقا. شو معنى مطلقا؟ سواء كان لحن عمدا أو غير عمد ما كذاك. وقيل تنتقض صلاته إذا تعمد لذلك، أما إذا لم يتعمد فلا نقض عليه. زين. ماذا بقي؟ بقي إذا لحن لحنا لم يفسد المعنى. إذا لحن لحنا لم يفسد المعنى فإن تعمده فسدت صلاته، وإن لم يتعمده فلا فسد عليه. هذا الضابط، ضابط معكم. فكل لحن أفسد المعنى نقض سواء كان عن عمد أو غير عن عمد ما كذاك. هل هناك قول آخر؟
4: نعم.
3: نعم. من النقض على من تعمد ذلك ما كذا، أما إذا كان عن غير عمد فلا نقض عليه. هذا هيش في اللحن الذي يفسد المعنى. ماذا بقي؟ إذا لحن لحنا لم يفسد المعنى، إذا تعمده فسد صلاته ما كذاك. أما إذا لم إذا إذا إذا أتى به عن غير عمد، خطأ ونسيان وجهل نحو ذلك، حيث أن هنا ما تدخل ما تفسد صلاته. واضح معكم ولا؟
4: نعم.
3: زين. فكل لحن أفسد المعنى نقض والعفو في سواه قام ونهض. زين. يقول الشيخ الصائغي من قال أنعمت بضم التاء، من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء، كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك. وهكذا قال قيل كسر لام العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قدر وأكمله ثقاته. بغل مرة بيت شيخ صاغي من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء، كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك. وهكذا قد قيل كسر لامي العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قدر وثقاته. واضح الآن؟ اللحن من في الفاتحة أشد، لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ما كذاك؟ ولكن كذلك أيضا عليه أن يحذر اللحن في القراءة. فهناك مثل أمثلة من تذكر أنه مثل أتى بها تفسد معنى أي وقال بفساد صلاته. زين. مثل ووجدك ضالا فهدى، فشو قال؟ قال فهذا، تغير المعنى ولا تغير المعنى؟ فهدى من هداية، فهدى هداه، وهذا فهذا من ايش؟ من هذيان ما كذاك. تغير المعنى ولا تغير المعنى؟
6: تغير.
3: كذلك مثل يقرأ مثل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن. هو قال لا ينبذن. بدل معنى ولا تغير المعنى؟
4: غير
3: معنى ما كذلك؟
4: نعم
3: غير معنى. لو أتى مثل لو حذف الهمزة من قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ما قال هو؟
4: لم نشرح.
3: لم نشرح. تغير معنى ولا تغير؟
4: تغير.
3: لو أثبت الهمزة في لم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين مفكين إيش قال؟ ألم. لحن مش يسل معنى. لو يقرأ سورة الإخلاص كما يفعل بعض العوام قال ألم يلد ألم يولد هذا استفهام ما كذا شيء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو أتى بهمز الاستفهام تغير المعنى ما كذا كيف. كذلك أيضا لو بدل آية رحمة بآية عذاب لو بدل آية رحمة بآية عذاب بدل ما يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أو بالعكس أيضا ما كذلك زين. طيب وكذلك أيضا في سائر الألفاء الفاء والصلاة نذكر هذه الأشياء لأن يقع فيها كثير من عوام الناس يعني. تجد مثلا عندما يأتي بالتوجيه لا يحسن تلك الألفاظ عندما يكبر تكبير الإحرام هناك حال أخطأ كثيرة يقع فيها كثير من الناس. الشيخ صعيب خلفان الخليل رحمة الله عليه ذكر ما يقارب 40 لحنا في تكبير الإحرام. من راد منكم الواقع تلك الرسالة موجودة في تمهيد قواعد الإيمان تكبير الإحرام مثل إيش منكم كما تسمعون واحد مثل يكبر ويزيد بين الباء والراء ألف إيش يقول الله أكبر ما تقول والله أكبر لكن هو زاد بين الباء والراء ألف وقال أكبر تغير المعنى. إيش معنى أكبر؟ أكبر معنى طبول جمع كبر والكبر هو إيش هو الطبل ما كذلك تغير المعنى أليس كذلك؟ كذلك لو مثل أتى بهمزة استفهام قال بدل ما يقول الله أكبر قال الله أكبر لحن ولا ما لحن يفسد المعنى ولا يفسد المعنى ها؟ بدل ما يكون لك الحال يثبت الكبرياء لله سبحانه وتعالى صار مستفهما يعني أليس كذلك؟ كذلك أيضا هناك يعني في التسبيح تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فلو قال مثل ربي أو قال ربي تغير معنى ولا تغير معنى تغير لأن ربي هنا صار جمع ما كذاك جمع رب لو قال ربي صار هيش تثنية هذا على كل الحال لحن يفسد المعنى أليس كذلك وتفسد به الصلاة أليس كذلك زين كذلك شو سمع الله لمن حمده هيش تسمع كثير من الناس
4: لمن
3: لمن ها
4: لمن
3: ها لمن وهكذا لابد وقبل كل شيء ينبغي الإنسان المسلم أن يتعلم أمر دينه وخاصة الصلاة لماذا لأن هي عمود الدين فإذا فسد الصلاة فسد الدين كله أليس كذلك؟
4: نعم.
3: طيب زين إيش الخلاصة؟ الخلاصة أن ينبغي الإنسان أن يحذر من اللحن في القراءة أو في كل ألفاظ الصلاة في قراءة الصلاة وخاصة الفاتحة وكذا وكذلك القراءة قرأت مثل ما تيسر من القرآن وكذلك مثل ألفاظ الصلاة شعر ألفاظ الصلاة على حالي يحذر اللحن. طيب والخلاصة لو إيش لو لحن لحنا يفسد المعنى فسد صلاته ولا ما فسد صلاته فسد صلاته ما كذاك شيء.
4: نعم.
3: طيب سواء كان عمدا أو غير عمد ما عليه ما كذاك.
4: نعم
3: نعم ولك الشيخ لم يفصل إيش قال قال فكل لحن أفسد المعنى
4: نقض
3: نعم والعفو في سواه قام ونهى فإذا كان هذا اللحن لم يفسد المعنى إذا تعمده ف فشل الصلاة، وإن لم يتعمده لم تفشل صلاته. ما كذلك؟
6: نعم.
3: الوقت انتهى، إن شاء الله نواصل الحديث حول موضوع الحلقة الآتية إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم قصة وعبرة. العبرة معناها الدروس والحكم والفوائد التي يستخلصها أصحاب العقول السليمة والقلوب النيرة من قصص الأنبياء وقصص السابقين ليعتبروا بها في حياتهم، ويعرفوا مصير أهل الخير وما ينالهم من أجر وثواب وخير وإحسان، وفي المقابل أيضا يقفوا على أحوال أهل الشر ليعرفوا مصيرهم ويعرفوا طريقهم ويعرفوا نهايتهم. وبجانب ذلك يستنبط أحكام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى قدرة الله عز وجل، ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ميدانا لفعل الخيرات والتسابق إلى عمل الصالحات. العبرة منها نجد التدبر والاعتبار، أن يتدبر الإنسان في أحوال الأقوام الماضين وما أصابهم من نصر أو هلاك فيتعظ لأجل ذلك. في العبرة أيضا نجد الدروس الأخلاقية، نجد أن الإيمان والتقوى يؤديان إلى الكرامة، وأن المعصية تؤدي إلى العقاب، وأن الإنسان يمكن أن يتغير حاله من السوء إلى الأفضل بالتوبة. في العبرة أيضا نجد الحكمة الإلهية، عندما يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل وحكمته في تدبير أموره. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي تفاصيل لكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين. بجانب ذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، هنالك استفادة عملية عندما يطبق المسلم ما يتعلمه من هذه القصص في حياته، فيلتزم بالحق ويجتنب الباطل ويعمل بما يرضي الله عز وجل، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلمنا منها والتي ما زلنا نتعلم منها الصبر والأمانة والتوبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى قصص الأنبياء، أولئك الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه، نجد في شخصياتهم القيم، ونجد فيها القدوة، ونجد فيها أمثلة للصدق والرحمة والإخلاص والتواضع. نجد في أولئك الرسل الكرام مصدر إلهام للصبر والثبات. نجد كيف أنهم تغلبوا على الصعوبات والتحديات بالإيمان، مما يعزز الثقة بالنفس والتفاؤل، وكذلك نجد الإيمان بالله عز وجل والصلة القوية العميقة التي تختلج في قلوب أولئك الأنبياء الكرام. نتعلم من قصص الأنبياء تعزيز الإيمان بالله عز وجل، وأن أولئك الأنبياء الكرام قد وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم وخالط منه أجسادهم وأرواحهم. وكذلك نتعلم من أولئك الأنبياء وتلك القصص أن الإنسان لا سلامة له في هذه الدنيا ولا نجاة له في العقبى إلا أن يكون إنسانا صالحا ملتزما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما جعل أولئك الرسل أولئك الأنبياء جعلهم قدوة للعالمين حتى يسيروا على طريقهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم. وبجانب ذلك فما وقع لأولئك الأنبياء تقدم لنا دروسا عملية من عواقب الأعمال الصالحة، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أحوال هذه الحياة. فهذه لمحات سريعة حول موضوع العبرة والفكرة والفائدة التي يتوخاها الإنسان وهو يتأمل هذه القصص التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أصوات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله الذي جعل الأصوات من آياته أداة بلاغ ووسيلة هداية ومرآة تكشف مكنونات النفوس وتترجم المواقف. ما أروع ما نجده في كتاب الله من أبعاد الصوت التربوية والإيمانية، فهو مع نقله الأقوال يصور الأصوات والنبرات وما يستشعره التالي من مشاعر ومواقف ودلالات. نجد السكينة والوقار في صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ويخبرنا عن أصوات المؤمنين الصادقة الواثقة، فقد هدوا إلى الطيب من القول، كما نستمع فيه لتلك النصيحة الأبوية من لقمان لابنه: واغضض من صوتك، بينما ذم الأصوات العالية الدالة على جفاء وسوء أدب كأولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات. ونجد تشبيها أنكر الأصوات بصوت الحمير تنفيرا من غلظتها وفظاظتها. ونجد الدعوة الكريمة للتأدب في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت في حضرته الشريفة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك قول التأدب مع الوالدين: وقل لهما قولا كريما. ويلفت انتباه المتدبر لهذا الكتاب المبين ما ينبئنا عنه من الأصوات المتعددة، وهو يحدثنا عن مشاهد في الدنيا والآخرة، فنستمع فيه نداءات الأنبياء عليهم السلام في شفقة على قومهم، فنجدها نداءات حكمة ورحمة، كما ينقل لنا أدعيتهم وأدعية المؤمنين المتضرعين، وتلامس الأسماع في آياته المباركة استغاثة المكروبين وتسبيح الكائنات، كما يحدثنا عن نبرات المستكبرين وتعبيرات المنافقين وكلمات المشركين والكافرين. وفيه أصوات مهيبة ترتجف لها القلوب كالصيحة التي أخذت الذين ظلموا، وصوت النفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنه صوت عظيم يزلزل النفوس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كما يحكي لنا القرآن الكريم جوانب أخرى من مشاهد الآخرة بأصواتها المختلفة، ككلام أهل الجنة المفعم بالسرور واستغاثات أهل النار المفزعة المليئة حسرة وندما. وكل ذلك يأخذ منه المتدبر رسائل واضحة، فالصوت نعمة ومسؤولية، والكلمة تحدث أثرها بفحواها ومؤداها وبنبراتها وكيفيتها. فطوبى لمن جمع صدق المعاني وحسن النبرة والأداء، وكان صوته مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هدى فالزم تلاوته، تدبر ذق حلاوته، فما أبهى طلاوته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع كل ذي قول طيب معروف كريم لين سديد، مغتبطين على صراط الحميد.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق.

حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونحييكم عبر هذا الأثير، وحياكم الله في برنامجكم من أنباء الرسل، حيث نمضي معا متدبرين أنباء الرسل الكرام عليهم السلام وما جاء عنهم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الرحلة الشائقة الماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابح، حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين الكرام،
0: بارك الله فيكم. ونحن في اشتياق لتدبر آيات القرآن الكريم فيما جاء عن هؤلاء الأنبياء الكرام، مستلهمين منهم العبر والدروس لنمضي بنور في حياتنا في كافة ميادين هذه الحياة. وممن ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز النبي صالح عليه السلام الذي بعث في الحجر إلى قوم ثمود. من اللافت أيضا أن النبي صالح عليه السلام لم تذكر سورة باسمه في كتاب الله، بينما ذكر قومه في اسم إحدى سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في خصوص قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود، كما تفضلت لم تكن هناك سورة باسم النبي صالح، ولم تكن هناك سورة باسم ثمود. طبعا هناك سورة باسم أو بأسماء العديد من الأنبياء، ولكن في قوم نبي صالح سورة الحجر، وهو الموضع الذي كان فيه قومه ثمود. فلدينا النبي صالح عليه السلام، ولدينا القوم الذين هم ثمود، ولدينا المكان الذي هو الحجر. وسبق الحديث عن تفاصيل تخص النبي صالح عليه السلام وقومه ثمود. وفي خاتمة هذه القصة المثيرة، بعد أن طلبوا آية، قال الله سبحانه وتعالى على لسان قوم النبي صالح وهم ثمود: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طبعا هذا كله بعد أن نصحهم النبي صالح عليه السلام ووعظهم واتخذ في ذلك طرائق متعددة، وفي المقابل كانت تكذيب وكانت لهم أفعال وخطايا وآثام كثيرة، وصبر عليهم. وفي نهاية المطاف طلبوا هذه الآية، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم آية وهي الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم الشرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أرسل الله تعالى لهم آية، وحقيقة لم تبين آيات الكتاب العزيز كيف كانت هذه الآية، كيف كانت الناقة آية، من أين جاءت، وهل هناك جانب إعجازي خارق للعادة في إرسال هذه الناقة إليهم. هناك طبعا روايات متعددة تتكلم عن الجانب الإعجازي في موضوع الناقة. وفي جميع الأحوال نحن يخصنا من كتاب الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها آية، والآية في العادة تدل على هذا المعنى، وهو الجانب الإعجازي الذي يخرق السنن المعتادة. طلب منهم أن يتعاملوا مع هذه الدابة بإحسان، وربنا سبحانه وتعالى جعل لها يوما تشرب فيه. وتقول الروايات أنهم في اليوم التالي تنتج لهم اللبن، يعني هذا الأمر يصب في مصلحتهم، هي تشرب في يوم ولا يشربونهم. طبعا ليس المقصود أن لا يشربوا تماما، المقصود أن لا يستقوا من المورد المعروف، فهي تشرب من ذلك المورد في يوم وهم لا يستقون منه، وفي اليوم التالي على العكس هم يستقون وهي لا تستقي وتنتج لهم اللبن. فطبعا هناك لا يوجد أمر من ربنا سبحانه وتعالى إلا وفيه حكمة، ومن ورائه مصلحة للناس. على الرغم من ذلك طبعا طلب منهم أيضا أن يدعوها تأكل وأن لا يمسوها بسوء، فعقروها. هذه النتيجة وهذه الخاتمة. وكان النبي صالح عليه السلام قد حذرهم وأنذرهم من أن يمسوها بسوء، وإلا فإنه سينزل بهم عذاب قريب. قال الله جل شأنه على لسان النبي صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. المفهوم من كلمة قريب أنه سينزل العذاب بعد أي جريمة تخص الناقة مباشرة، وهذا الأمر حصل كما أوعدهم النبي صالح عليه السلام، فنزل بهم العذاب بعد 3 أيام فقط. قال الله تعالى في سورة هود: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الوعد والوعيد من الله تعالى حق، إذا وعد الأنبياء بشيء من خبر الله تعالى وهم لا يأتون بخبر إلا من خلال الوحي فهو حق ولا يمكن يتحقق إلا كما قالوا. ولذلك جميع وعد الله وجميع وعيده في كتابه سبحانه وتعالى حق، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. لذلك إنسان لا يطمع أن يخلف الله تعالى وعيده، كما لا يشك على المؤمن أيضا ألا يشك في وعد الله سبحانه وتعالى بجميع ما وعد به أنبياءه ورسله بجميع ما وعد الله تعالى به الصالحين والمتقين. فخلال هذه الأيام 3 يبدو أنهم فهموا وشعروا بالجرم الخطير الذي حدث، فسعوا لإنهاء إلى التصفية الجسدية للنبي صالح عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى حكى هذا الأمر في سورة النمل، قال الله جل شأنه: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تقاسموا، طبعا العدد 9، طبعا الحقيقة ما الحكمة في هذا العدد الله أعلم، يعني هناك حكم ربما تتعلق بالأعداد وربما أيضا يدرس هذا فيما يسمى بالإعجاز العددي، وإن كان طبعا ما زال هذا الموضوع محل جدل، ولكن كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يتضمن أسرارا، والقرآن مستودع الأسرار والحكم والمعارف. قالوا تقاسموا بالله، التقاسم أي من اليمين من القسم، يقسم بعضهم لبعض ويحلف بعضهم لبعض أن يتفقوا على هذا العمل وأن لا يخون أحد منهم، الاتفاق على الشر. هذه المؤامرات الكبرى التي لا التاريخ القديم في الوجود الإنساني، المؤامرات التي يدبرها أعداء الدين وأعداء الخير وأعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأعداء الله سبحانه وتعالى قديمة، ونشاهد آثارها في زماننا هذا في كثير من الأحوال وفي كثير من واقع الناس. وهناك اتفاق يعني موثق: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، بمعنى أنهم سيهجمون عليه على النبي صالح عليه السلام.

0: والنوايا الحسنة للآخرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والتعبير بالمكر هنا فيه إشارة إلى الخبث وإلى السوء، والقرآن الكريم يتكلم عن المكر في عدة آيات كما في سورة أخرى وفي آية أخرى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هناك مكر عجيب، يعني هذا الوصف، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يدل على عظم الفعل والعمل ودقته وعمقه، وربما يدل أيضا على سريته. ولذلك نحن نسمع عن مؤامرات خفية تحدث ونرى آثارها في الظاهر، لكن لا لا لا لا نصل إلى أسرارها. فهذا المعنى، المكر والكيد، إشارة إلى هذه الأبعاد. ومكرنا مكرا، يعني هذا اللفظ في علم البلاغة يسمى أو استعمال هذا اللفظ في هذا السياق في علم البلاغة يسمى بالمشاكلة، لأن فعل الله تعالى لا يوصف بأنه مكر أو كيد، فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال، فلا يوصف فعله بأي شيء من الصفات التي يمكن أن تعاب، تعالى الله تعالى عن ذلك. ولكن باعتبار أنه جاء في السياق كلمة المكر، فوصف فعل الله تعالى وتدبيره الخفي بنفس الوصف، أو
1: لأنه يعني جزاهم
0: بنفس المعنى، نعم، بنفس الجزاء، ومكروا مكرا
1: جزاهم على مكرهم،
0: نعم، وهم لا يشعرون. تدبير الله تعالى خفي، ويأتي أمر الله تعالى دون أن يشعر الإنسان. ونحن نسأل الله تعالى أن ينجي عباده المؤمنين وينجي المعذبين في عدد من بلاد الله سبحانه وتعالى، كما هو الحاصل الآن مع إخواننا في غزة. نسأل الله تعالى أن ينجيهم، وأن يكون تدبير الله تعالى لأجل إغاثة هؤلاء المنكوبين، سواء شعر الناس أو لم يشعروا. ونحن ما زلنا يعني على يقيننا بوعد الله سبحانه وتعالى في نصرة المستضعفين.
1: نعم، ونعم الوكيل الله. إذن هكذا هو المشهد، مشهد مخيف، مشهد أنذر فيه صالح عليه السلام قومه، ثم أنذرهم بعد أن فعلوا تلك الجريمة النكراء تجاه الناقة وعقروها. وفي هذا المشهد المهيب تصفه الآيات بعدة أوصاف كما ذكر الشيخ مشكورا، ونكمل هذا بعد الاستماع لهذه الآية الكريمة.

0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
2: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، لقد عدنا إليكم وإلى هذا النبأ العظيم، نبأ النبي صالح عليه السلام مع قومه، وفي هذه اللحظات التي كذبوه فيها وتمردوا على أوامر الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا عظيما وافتعلوا تلك المؤامرة تجاه هذا النبي الكريم ورسالته الشريفة كما أخبرنا شيخنا الدكتور ناصر السابق.
3: نعم، بالنسبة لتمام الآية، تمام الآيات المتعلقة بقوم النبي ثمود، قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود في سورة النمل، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فحصل الدمار، تدمير شامل وتدمير نهائي، أنا دمرناهم وقومهم، دمر الله تعالى هؤلاء المتفقين على الجريمة ودمر القوم الآخرين. طبعا لكل جريمته ولكل جريرته، هؤلاء التسعة لهم جريرتهم وجرائر أخرى، يعني هناك من عقر الناقة، هناك من اتفق على عقر الناقة، هناك من دبر لقتل النبي صالح عليه السلام، وباقي الأقوام، وربما هناك أيضا علية

0: القوم الذين يستكبرون ويكذبون وهم الذين يديرون المشهد وهم الذين كما وصفوا كما وصفت آيات عديدات أنهم هم الذين يقودون الناس نحو الضلال، والأقوام الآخرون أيضا ينالهم نصيبهم من العذاب بسبب التكذيب وعبادة الأصنام. يعني ليس هناك شيء واحد فقط، هناك مجموعة من الجرائم موزعة على هؤلاء، كل له جريرة، وقد يكون للشخص الواحد كل هذه الجرائم وقد يكون لبعضهم بعضها وهكذا بالنسبة للبقية. لكن في النهاية الذي حل بهم هو الذي حل بهم يستحقونه، والله تعالى لا يعذب أحدا إلا إذا استحق، لأنه سبحانه رحيم، ومع إمهاله عز وجل للناس ورحمته عز وجل بهم وإرسال الرسل إليهم وإمهالهم وإعطائهم الفرص لا ينزل العذاب إلا وقد استوفوا ما يجريه الله سبحانه وتعالى عليهم من سنن الخلاص والنجاة والفرص السانحة للخروج من هذه المآزق. ووصف الله تعالى أيضا ذلك بأنه دمار تاريخي، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، لم يبقى أحد. وفي آية أخرى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، انتهوا، ولذلك يعدون من الأمم البائدة، دائما يوصفون قوم عاد بادوا وقوم ثمود بادوا، لم يبقى أحد منهم ولا من ذرياتهم، ليس لهم عقب، ليس لهم ذرية. هذا يدل على نهاية شاملة كاملة لهؤلاء الأقوام، بقيت الآثار، ولعل من حكم الله تعالى في بقاء تلك الآثار أن تكون ماثلة وشاهدة على ما حصل لهم، وتكون سبيلا للذكرى وسببا للعبرة والاتعاظ بما حصل لهم. وطبعا هذا بشكل إجمالي، هناك تفاصيل تخص العذاب، منها قوله سبحانه وتعالى فأخذهم العذاب، إذن هناك دمار أوصف الدمار، طبعا هو العذاب الذي أنذرهم به النبي صالح عليه السلام، فأخذهم العذاب. وهذا العذاب وصف في بعض الآيات بأنه أليم وفي بعض الآيات بأنه عظيم، فيأخذكم عذاب أليم، هذا في سورة الأعراف، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فوصف العذاب طبعا كان الوصف بأنه دمار، ووصف بأنه أليم، ووصف بأنه عظيم أو عذاب يوم عظيم. ووصف الله تعالى هذا العذاب أيضا بالعذاب الهون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الهون المهين الذي أهانهم، استكبروا فكان المقابل أنهم استحقوا الإهانة. يعني هكذا شأن الإنسان المستكبر، يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. فربنا سبحانه وتعالى يجازي الإنسان من جنس عمله، إذا تكبر سيهينه، إذا خضع لغير الله يعاقب الله سبحانه وتعالى بالدمار. وهذا العذاب أيضا وصف بأنه آية، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نلاحظ يعني أن وصف العذاب بأنه آية، يعني ما نوع الإعجاز في هذا العذاب. طبعا عندما نقرأ عن تفاصيل العذاب نجد فعلا أن هذا العذاب مختلف عن سائر ما ينزل الله تعالى بكثير من الأقوام. طبعا هناك عذاب أحيانا ظاهر وفيه سننية واضحة، لكن بالنسبة لعذاب الأقوام المكذبين في العادة يأتي دمار شامل وينهيهم في لحظات أو في ساعات أو بشكل مختلف، كما حصل لقوم عاد. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا في كما ورد في سورة الحاقة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. فالآيات في موضوع العذاب تبين أن ما حصل لهم مختلف عما يتوقع، أو أنه خارج نطاق التصور وخارج القدرة على الاستيعاب والفهم. يعني نتصور أن ريحا تستمر 7 ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابعة لا تتوقف، ريح شديدة ذات سرعة هائلة. هذا شيء استثنائي في التاريخ الإنساني. أو أن يهلك الأقوام فجأة، أو أن ينزل على قوم وابل من السماء كما دمر الله تعالى القوم نبي لوط عليه السلام، أرسل الله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا. وفي الآية المرادة في هذا العذاب بمعنى أنه مختلف عما يتوقعه الإنسان. طبعا هناك عذاب يحدث بما هو معتاد وما هو معروف، أحيانا إنسان يعني يصاب بمرض، أحيانا يعني يصاب بأذى في كثير من الأحيان، وفي النهاية عذاب حتى لو كان هو في الظاهر وفق السنن المعتاد فهو عذاب في النهاية. لكن العذاب الذي يصيب الأقوام مثلا طوفان نوح عليه السلام شامل وعام وعظيم، ويستغرق بقعة واسعة ويهلك كل شيء، هذا يوصف بأنه آية. عذاب عاد نفس الوضع، عذاب ثمود كذلك، عذاب قوم النبي لوط كذلك. فالوصف بكلمة آية تدل على أن هذا حدث استثنائي خارج المعتاد. فهذا من ضمن أوصاف ما ورد في شأن عذاب قوم ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. طبعا أيضا ماذا في تفاصيل هذا العذاب، هناك أيضا جملة من المعاني إن شاء الله قد نتناولها في حلقة أخرى.
1: إذن لله تعالى آيات في مجازات بعض الأقوام في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر ذلك في كتابه الكريم، وكما أشار شيخنا الدكتور ناصر سابا في هذا التدبر للنبأ العظيم الذي ورد في كتاب الله عن هذا النبي الكريم عليه السلام وعن قومه الذين جحدوا وكذبوا. ونسأل الله السلامة والعافية، ونشكر شيخنا الدكتور ناصر على هذا العطاء، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة من أنباء الرسل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة اسمية، وقد صدرت ببل، وبل تأتي لمعاني، ومن تلك المعاني الإضراب على ما هو مشهور في الدرس النحوي الحديث، والذي يستفاد من كلام صاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي أن بل تأتي على ثلاث صور، فقد جاء في كتاب الإبانة: تأتي للتدارك، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا، وتكون في هذه الحال عاطفة، وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا، فترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام ثان. ثم قال تعالى حكاية عن المشركين: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري، فترك الكلام وأخذ ببل في كلام آخر أيضا: بل لما يذوقوا عذاب. وأشباه هذا كثير. قال الشاعر: بل هل أريك حمول الحي غادية كالنخل زينها ينع وإفضاح. وبهذا يذكر لنا بأن بل في صورتها الثانية، وهي التي عبر عنها بقوله: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره، هو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، وهو الانتقال من خبر إلى خبر، وعبر عنه هذا العلامة الأكبر فيما نقله بهذا المصطلح الذي صار من المنسيات، فقال: وتكون لترك شيء وأخذ في غيره. وهذه الصورة التي ذكرها صاحب الإبانة هي التي بين أيدينا، فإن بل في هذا الموضع لترك شيء وأخذ في غيره، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب، والذي فسر بقولهم أنه انتقال من خبر إلى خبر. فقد جاء في الآية: قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر، فقال القرآن الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الصورة لا تكون بل عاطفة، وإنما تكون بل عاطفة عندما تأتي للتدارك على ما عبر عنه صاحب الإبانة، تقول: ما رأيت زيدا بل عمرا. ثم إنه أخذ يذكر معانيها ويفصل فيها، فقال: وهي حرف تحقيق، فمع إفادتها تلك المعاني تفيد التحقيق، وهي حرف تحقيق وتنقسم على ثلاثة أقسام: يكون حرف نسق أي حرف عطف، يكون حرف نسق استدراكا للكلام، ويكون لترك الكلام وأخذ في غيره، ويكون في معنى رب. وقد مثل لها عندما تكون بمعنى رب بقول الحق تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناه بل يزيدون. وذكر هنا في هذا الموضع أن أو تأتي لهذا المعنى وتكون على هذه الحال بحيث تفيد هذا المعنى، وهي أنها تفيد المعنى الثالث الذي ذكره صاحب الإبانة والذي تقدم ذكره بقوله: ويكون في معنى رب، فتأتي وتكون في هذا المعنى وهو معنى رب. فعلى هذا تكون بل لهذه المعاني الثلاثة. والمعنى في هذه الآية أنه ترك الكلام الأول وأخذ ببل في كلام آخر. وقد ذكر لها الإمام الكندي في كتاب التقريب معنى واحدا، وهو معنى العطف عند حديثه عن حروف العطف أو عن حروف النسق، فقال: في حروف العطف مسألة، في حروف العطف وهي عشرة: الواو والفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى وإما. تقول في ذلك: جاء زيد وعمر ثم بكر، لا خالد بل محمد، لكن عبد الله فابنه لم يجيء. فقد ذكر المعنى الأول وهو الذي عبر عنه صاحب الإبانة بالتدارك، وتكون للنسق في تلك الصورة، والظاهر أنها في هذه الصورة تعطف مفردا على مفرد. وإذا ما رجعنا إلى المنظومة الأولى في النحو وهي للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه قد ذكر في تلك المنظومة معنى واحدا، فقد ذكر فيها أن بل تأتي حرفا للرفع، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهذا المعنى هو المعنى عينه الذي ذكره صاحب الإبانة وعبر عنه بقوله: تكون لترك كلام وأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه الآخرون بالإضراب، فإنها لا تعمل شيئا في تلك الصورة، بل يكون الذي بعدها مرفوعا، كما هو الحال في هذه الآية التي بين أيدينا: بل أكثرهم لا يعلمون. فقد جاء في منظومة الخليل، وهي منظومة عظيمة فصيحة تبعد عن النظم المعروف وتقرب من الشعر الجزل القوي، وهي أول المنظومات في النحو، وتقع في 93 و200 بيت، وهي منظومة ينبغي أن يودعها الإنسان مكنونات حفظه أو مكنونات فؤاده. وقد زعم بعضهم أن هذه المنظومة ليست للخليل، وفي الغالب لا يؤلف مؤلف كتابا وينسبه إلى غيره. ومن جهة أخرى، فقد تقدم أن الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، وهو من المتقدمين، فبينه وبين الإمام الخليل بن أحمد قرنان أو أقل من ذلك أو أكثر بشيء قليل، وقد ذكر منها بيتا، وعندما ذكره قال بصيغة الجزم: قال الخليل بن أحمد، ثم ذكر ذلك البيت. فقد جاء فيما يتعلق ببل في منظومة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: وحروف رفع النحو ترفع كلما مرت عليه وحدها لا يصعب، وتقول: هل عمر أخونا قادم، ومتى أبونا ذو المكارم يركب، بل خالد جار لنا ومخالط، وعسى غلامك نحو أرضك يذهب. ففي هذا المثال الذي مثل به الإمام الخليل بن أحمد في منظومته، تكون بل لترك كلام وأخذ في كلام آخر ببل، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي بالإضراب، وفسروه بقولهم: يكون فيها انتقال من خبر إلى خبر آخر. بل خالد جار لنا ومخالط، ومتى غلامك نحو أرضك يلعب، ولحبذ الفرس الجواد وإنه زين لراكبه ونعم المركب، وكم الرجال ومن أبوك فإنه لولا أبوك لما تكلم مصعب. فهذه الحروف هي التي عبر عنها بحروف الرفع، والمعنى أنها لا تعمل، وإنما يأتي بعدها اسم مرفوع، كما هو الحال في هذا الموضع الذي بين أيدينا من هذه الآية الكريمة، فبل في هذا الموضع لترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو الذي يعبر عنه بالإضراب. وبل في هذه الصورة لا تكون عاطفة، وإنما تكون عاطفة إذا كانت للتدارك بحسب العبارة التي نقلها الإمام العوتبي، وعند ذلك تكون عاطفة لمفرد على مفرد. ومن ذلك قولهم على سبيل المثال: لقيت محمدا بل خالدا، فقال على جهة الاستدراك: بل خالدا. ففي هذه الصورة تكون للتدارك وتكون حرف نسق. أما هذه الصورة التي بين أيدينا فبل فيها ليست للنسق، وإنما هي حرف رفع بحسب العبارة التي جاءت في منظومة الخليل، والمعنى أن الذي بعدها يكون مرفوعا، وهي لترك كلام تقدم والأخذ ببل في كلام آخر. فالكلام المتقدم قالوا إنما أنت مفتر، ثم ترك هذا الكلام وأخذ في كلام غيره باستعمال بل، فقيل: بل أكثرهم لا يعلمون. فبل باستعمال عبارة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي حرف رفع، فقد سماها حروف الرفع، حرف رفع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومعناه أو يفيد ترك كلام والأخذ في كلام آخر، وهو حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعده مرفوع وهو مبتدأ. فالجملة الواقعة بل بعد بل جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، أكثر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ لا يعلمون، وقد وقع خبر المبتدأ جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يعلمون في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية بل أكثرهم لا يعلمون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدرت هذه الآية بقل، فقد صدرت بجملة فعلية، نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع هذا التدبر لكتاب الله عز وجل، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع هذا المشهد عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا لله عز وجل، فيقول هنا في هذا المشهد: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال قبل ذلك: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمع أدبه عليه السلام في عدم نسبة المرض إلى الله تعالى، نجد تواضعه عليه السلام حيث أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع، الذي أطمع أن يغفر لي، تواضعا لله تعالى ومباعد لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة، وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك. ولكن أليس الأنبياء معصومون عن الخطايا والذنوب؟ بلى، ولكن المقصود هنا بالخطيئة مخالفة مقتضى المقام النبوي، كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. وأيضا في جانب آخر، استغفار وتوبة الأنبياء عليهم السلام لأنهم في مقام القدوة لأتباعهم. طيب، سنجد أيضا تقييد هذه المغفرة بيوم الدين: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا ذكر يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو، فأما صدور العفو من الله لمثل إبراهيم عليه السلام ففي الدنيا، فالله عز وجل لا شك أنه يعفو عن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء، مع أن المقام هنا مقام حوار مع أبيه وقومه عبدة الأوثان. وانظروا كيف ينساق الكلام إلى ذكر صفات الله تعالى وإلى دعائه والضراعة إليه، وهذه البراعة القرآنية في تربية هذا المؤمن، ما بين قصة وفي داخل هذه القصة بيان لصفات الله عز وجل، وفي داخل هذا البيان أيضا دعاء وضراعة إلى الله عز وجل من قبل هذا النبي الكريم، ليكون هذا الدعاء من ضمن أدعية المؤمنين اليوم. فتجد أنهم يضمنون في أدعيتهم دعاء إبراهيم عليه السلام. شيخنا العلامة الكبير شيخ سعيد القنوبي حفظه الله، عندما وضع الورد المبارك في كتابه القيم تحفة الأبرار، ذكر هذه الأدعية الإبراهيمية هنا في ذلك الورد المبارك. فإذا هذا هو الأسلوب القرآني الذي يربي هؤلاء المؤمنين على هذه القيم الرفيعة والمعاني العالية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل الأرض ذلولا لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه ابتغاء مرضاته، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن وجودنا في هذا الكون ليس عبثا عابرا، بل هو استخلاف يقوم على عمارة الأرض بالجهد والعرق. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قدس مساعي الرزق وجعل اليد العاملة يدا يحبها الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا صناع الحياة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصافح مسامعكم في أولى حلقات برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، هذا البرنامج الذي نقصد من خلاله أن نعيد للعمل المهني قداسته وللحرفة مكانتها في ميزان الإسلام. سنبحر معا لنرى كيف أن صناعة الحضارة لا تنفصل عن صدق العقيدة. وفي حلقتنا الافتتاحية هذه نقف أمام فلسفة الرزق والسعي، مستلهمين جلال الرسالة من آية عظيمة تلخصه حكاية الوجود البشري على كوكب الأرض. فما هو سر هذه المعايش، وكيف يكون الكدح الدنيوي محرابا للعبادة الخالصة؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد إعلانا دستوريا بالغ العظمة في سورة الأعراف، حيث يخاطب الحق تبارك وتعالى البشرية جمعاء قائلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. تأملوا أيها المفكرون الترتيب الرباني المذهل. بدأ سبحانه بكلمة مكناكم، والتمكين هنا يعني تهيئة المسرح الكوني ليكون صالحا للحياة بجاذبيته وغلافه الجوي وأنهاره وتربته. لقد سلمنا الله الأرض مهندسة تماما لتستقبل خطواتنا. ثم أتبع التمكين بقوله: وجعلنا لكم فيها معايش. والمعايش جمع معيشة، وهي ما يعاش به من مطعم ومشرب ومهنة وحرفة. لكن العجيب في فلسفة القرآن أن الله لم يجعل هذه المعايش جاهزة للاستهلاك المباشر دون جهد. هو سبحانه أنزل الحديد في الجبال، لكنه ترك للإنسان أن يكتشفه ويصهره ليصنع منه سكة المحراث، وخلق الأشجار، لكنه ترك للإنسان أن يقطعها ليصنع منها السفن والأبواب. إن المعايش المذكورة في الآية هي المواد الخام للحضارة، ومهمة الإنسان المستخلف أن يعمل عقله ويحرك يده ليحول هذه المواد إلى عمران. ولذلك ختمت الآية بقوله: قليلا ما تشكرون، لأن أعظم صور الشكر ليست حركة للسان فحسب، بل هي استغلال هذه النعم بالعمل الصالح وإتقان الصنعة وتطوير الحياة. فإن العامل المتقن هو أشكر الناس لربه عمليا. وإذا ما انتقلنا من هذا التأصيل القرآني إلى مدرسة النبوة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في تكريم العمل المهني. لقد كان الناس في الجاهلية يحتقرون أصحاب الحرف اليدوية ويرون السيادة في السيف والكسل المترف، فجاء الإسلام ليحدث ثورة حضارية في مفهوم القيمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من شهادة خالدة! إن خير الطعام ليس الطعام المتصدق به عليك، ولا الطعام المورث بلا جهد، بل هو اللقمة التي غمست بعرق جبينك. ولكي يبرهن النبي صلى الله عليه وسلم على إن العمل لا يقدح في الرقي الروحي، استدعى أنموذج نبي الله داود عليه السلام، داود الذي كان ملكا متوجا ونبيا يوحى إليه، كان في وقت فراغه حدادا، نعم صانع دروع، يضرب الحديد بالمطرقة ويبيع دروعه ليأكل من كسب يده حلالا صافيا. ولم يكن داود بدعا من الرسل في ذلك، فآدم عليه السلام كان زارعا وحارثا، ونوح عليه السلام كان نجارا يصنع السفن، وإدريس كان خياطا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم ثم تاجرا أمينا يضرب في الأسواق. إن هذه النخبة المصطفاة من البشرية لم تعتزل الناس في الصوامع، بل خاضت غمار المعايش لتعلمنا أن المحراب الحقيقي للمسلم هو ذلك الذي يجمع بين خشوع القلب وإنتاج اليد. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه العميق، فلننظر إلى جيل الصحابة الكرام الذين فهموا أن النهضة لا تقوم إلا بالاستقلال الاقتصادي. نستحضر هنا موقف الصحابي الجليل عملاق التجارة الإسلامية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حين هاجر إلى المدينة تاركا ما له كله في مكة، عرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع أن يقاسمه نصف ثروته بلا جهد، عرض مغر لرجل بدأ من صفر مدقع. لكن ماذا كان رد العقلية التي تشربت فلسفة وجعلنا لكم فيها معايش؟ قال له عبد الرحمن بإباءة وعزة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. كلمة قصيرة لكنها بيان عملي. دلوني على السوق تعني أنا لا أريد أن أكون عالة على أحد، أنا أملك طاقة السعي والأرض مليئة بالفرص. وبالفعل انطلق يتاجر في أبسط الأشياء، السمن والأقط، حتى صار من أغنى رجالات الأمة، يجهز جيوشها من حر ماله. وكذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب البصيرة النافذة، يحتقر الكسل المغلف بغلاف التعبد. كان يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني، لأن الرجل بلا مهنة أو إدارة أو عمل هو رجل خارج ترس الحضارة، عبء على النهوض الوطني والإنساني. إن الإسلام لا يعرف مفهوم البطالة المقدسة، بل يعرف الإتقان المقدس.
3: وجعلنا فيها معايش.
5: أيها المستمع الكريم، لنقف مع أنفسنا اليوم في ضوء هذه العظمة. نحن نعيش في عالم يتنافس في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار. إن الأمة اليوم لا ترفع رايتها إلا إذا ارتفعت دخان مصانعها بالحلال، واخضرت أراضيها بالزراعة، ونشطت أسواقها بالتجارة النزيهة. إن كل شاب يتعلم مهنة أو يبرمج حاسوبا أو يزرع حقلا أو يدير مشروعا هو في حقيقة الأمر يلبي نداء وجعلنا لكم فيها معايش. إن عملك أيا كان بسيطا في نظرك، إذا صاحبته نية الكفاف والإتقان وإغناء المجتمع فهو عبادة توازي قيام الليل وصيام النهار. لا تستصغروا صنائعكم ولا تترفعوا عن العمل اليدوي أو المهني، فكما أن المسجد يبني الروح، فإن المصنع والمتجر والحقل تبني سيادة الأوطان. ومن أتقن عمله فقد وضع لبنة قوية في جدار استقلال أمته.
3: وجعلنا فيها معايش.
5: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لننفض عن أنفسنا غبار التواكل، ولنستشعر شرف الأمانة التي طوقنا الله بها يوم جعلنا خلفاءه في الأرض، لنجعل من سواعدنا محاريب للعطاء ومن عقولنا منابر للابتكار. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يجعل معايشنا سبيلا لرضاه، وأن يرزقنا إتقان الصنعة وإخلاص النية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا للأرض عمارا لا مخربين. طابت معايشكم بالجد والحلال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم قصة وعبرة. العبرة معناها الدروس والحكم والفوائد التي يستخلصها أصحاب العقول السليمة والقلوب النيرة من قصص الأنبياء وقصص السابقين ليعتبروا بها في حياتهم، ويعرفوا مصير أهل الخير وما ينالهم من أجر وثواب وخير وإحسان، وفي المقابل أيضا يقفوا على أحوال أهل الشر ليعرفوا مصيرهم ويعرفوا طريقهم ويعرفوا نهايتهم. وبجانب ذلك يستنبط أحكام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى قدرة الله عز وجل، ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ميدانا لفعل الخيرات والتسابق إلى عمل الصالحات. العبرة منها نجد التدبر والاعتبار، أن يتدبر الإنسان في أحوال الأقوام الماضين وما أصابهم من نصر أو هلاك فيتعظ لأجل ذلك. في العبرة أيضا نجد الدروس الأخلاقية، نجد أن الإيمان والتقوى يؤديان إلى الكرامة، وأن المعصية تؤدي إلى العقاب، وأن الإنسان يمكن أن يتغير حاله من السوء إلى الأفضل بالتوبة. في العبرة أيضا نجد الحكمة الإلهية، عندما يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل وحكمته في تدبير أموره. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي تفاصيل لكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين. بجانب ذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، هنالك استفادة عملية عندما يطبق المسلم ما يتعلمه من هذه القصص في حياته، فيلتزم بالحق ويجتنب الباطل ويعمل بما يرضي الله عز وجل، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلمنا منها والتي ما زلنا نتعلم منها الصبر والأمانة والتوبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى قصص الأنبياء، أولئك الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه، نجد في شخصياتهم القيم، ونجد فيها القدوة، ونجد فيها أمثلة للصدق والرحمة والإخلاص والتواضع. نجد في أولئك الرسل الكرام مصدر إلهام للصبر والثبات. نجد كيف أنهم تغلبوا على الصعوبات والتحديات بالإيمان، مما يعزز الثقة بالنفس والتفاؤل، وكذلك نجد الإيمان بالله عز وجل والصلة القوية العميقة التي تختلج في قلوب أولئك الأنبياء الكرام. نتعلم من قصص الأنبياء تعزيز الإيمان بالله عز وجل، وأن أولئك الأنبياء الكرام قد وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم وخالط منه أجسادهم وأرواحهم. وكذلك نتعلم من أولئك الأنبياء وتلك القصص أن الإنسان لا سلامة له في هذه الدنيا ولا نجاة له في العقباء إلا أن يكون إنسانا صالحا ملتزما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما جعل أولئك الرسل أولئك الأنبياء جعلهم قدوة للعالمين حتى يسيروا على طريقهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم. وبجانب ذلك فما وقع لأولئك الأنبياء تقدم لنا دروسا عملية من عواقب الأعمال الصالحة، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أحوال هذه الحياة. فهذه لمحات سريعة حول موضوع العبرة والفكرة والفائدة التي يتوخاها الإنسان وهو يتأمل هذه القصص التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا

يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم

أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته

الْبَيْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

هداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

الزكيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة، إذ هي آية عظيمة تضمنت أحكاما كثيرة، وقد وقفنا بالأمس حول صدرها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
1: السؤال هو يا أستاذنا، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا أربع مفردات، أولها البيت. ما معنى البيت وما مصدر اشتقاقه؟
2: أولاً، يطلق البيت ويراد به ما يسكنه الساكن ويعده لنفسه ليرتاح فيه ويأمن فيه من كل ما يخاف. هذا هو أصل معنى كلمة البيت، وقد يكون من سقف وجدران من أحجار وطين وغير ذلك، وقد يكون من شعر أيضا،
1: ومن سعف النخيل.
2: نعم، ومن سعف النخيل. والمهم فيه أن يكون ملاذا للساكن، مأمنا له، مستقرا ومستراحا فيه.
3: ولكن يا أستاذنا، لماذا سمي البيت في القصيدة بالبيت؟
2: جميل، لأنه يضم كلمات كثيرة. بيت من الشعر يضم الكلمات: بيت من الشعر لا بيت من الشعر. ولكن المقصود به هنا الكعبة المشرفة.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المقصود بالبيت هنا خصوصا؟
2: المقصود بالبيت هنا خصوصا الكعبة المشرفة، فقد جعلها الله بيتا، أي موضعا للعبادة لتعظيمه وتوحيده وامتثال أوامره في العبادة الخاصة بهذا البيت من طواف وصلاة وغير ذلك مما يتعبد الله به. فالبيت هنا مراد به خصوص الكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا إذا ما كانت هذه المفردة البيت قد وردت في أكثر من موضع؟
2: قصدك مرادا به الكعبة؟
3: نعم.
2: نعم، ورد كذلك في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقد زاد الله هذا بيانا في قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فالكعبة هي البيت، بيت الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: وما معنى كون الكعبة بيتا لله تعالى؟
2: معنى كون الكعبة بيت الله أو بيتا لله والكل له، إذ هو المالك لكل شيء، معنى ذلك أنه بيت خاص لتعظيم الله تعالى وإخلاص العبادة له وإظهار التوحيد له وتعظيمه بما أمر وشرع.
3: ألهذا عمم هذا الاسم بيوت الله على بقية المساجد يا أستاذنا؟
2: نعم نعم، لأن البيت يضاف إلى الله تشريفا، وسميت المساجد بيوت الله كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أضيفت إلى الله بهذا الاعتبار، لأن المساجد بنيت للصلاة ولإقامة شعائر الجماعات والجمعات وما يستتبع ذلك من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: سألك أخي داود عن مفردة البيت، وأنا أسألك عن مفردة أخرى وهي مثابة، فما معناها وما أصل اشتقاقها؟
2: جميل جدا. المثابة مصدر ثاب يثوب، أي رجع يرجع. تقول: ثاب فلان إلى رشده،
1: أي رجع إلى رشده.
2: جميل. وتقول: ثبت إلى المكان الفلاني،
3: أي عدت إليه.
2: جميل. فمثابة أصلها مثوبة.
1: أصلها مثوبة؟
2: نعم، لأنه من ثاب يثوب، ولما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت مثابة. والمثوبة اسم للثواب، كما قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا
1: لمثوبة من عند الله.
2: نعم، أي لمثوبة. فهناك نقلت حركة الواو إلى الثاء وسكنت الواو، أما هنا قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثاب إلى المكان، رجع إليه. ويمكن أن يلاحظ من التعبير بالمثابة أيضا معنى الثواب لمعظم الكعبة ومعظم الله تعالى بإقامة شعائره فيها.
3: ولكن ما العلاقة بين المثابة والثواب؟
2: جميل جدا. الثواب يرجع إليه الإنسان، وذلك أنك إذا استأجرت شخصا يعمل لك فأعطيته أجره وقلت له هذا ثوابك، أي هذا الذي رجعت إليه بعد عملك، فيمكن أن يلاحظ في معنى الثواب أيضا معنى الرجوع، لأن المثابة يرجع إلى ثوابه، كما قال الله سبحانه وتعالى في عباده الصالحين: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: نسألك عن المفردة الثالثة.
2: وما المفردة الثالثة التي تريد أن تسأل عنها يا داود؟
1: الناس، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
2: جميل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي للبشر، وقد يشمل الجن أيضا، لأن الجن مكلفون كالإنس. قال الله تعالى: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقد أرسل محمد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكافة، كما قال تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أما أصل اشتقاق الناس فهو من ناس ينوس، أي تحرك.
3: من ناس ينوس؟
2: نعم، أو من أنس يأنس، لأن الناس يأنس بعضهم ببعض ويأنس بعضهم إلى بعض. وإن قال البعض إن الناس جمع إنسان، والإنسان سمي لنسيانه، وهذا غير مرتضى. وإن قال القائل: وسميت إنسانا لأنك ناسي، أو وما سمي الإنسان إلا لنسيه. على أي حال، الناس هكذا قال اللغويون متحرك، معناه من النوس، أي التحرك.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى مثابة للناس، هل يقصد هنا عموم الناس أم هناك فئة معينة يقصد بها الناس؟
2: الأصل أن الناس كلهم مكلفون أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن يعبدوه حق عبادته، لكن لما أبى كثير منهم أن يعبد الله حق عبادته لم يكن البيت مثابة إلا لمن عظمه حق تعظيمه وآمن به، فيكون هذا اللفظ عاما أريد به الخصوص، وهو خصوص من يثوب إلى البيت ويعظمه ويرجع إليه. وإلا فإن الأصل جعل لكل الناس مثابة، من حيث إن الناس كلهم مأمورون أن يخلصوا العبادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
3: بهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
2: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى هنا لنكمل مشوارنا مع هذه الآية العظيمة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم قصة وعبرة. العبرة معناها الدروس والحكم والفوائد التي يستخلصها أصحاب العقول السليمة والقلوب النيرة من قصص الأنبياء وقصص السابقين ليعتبروا بها في حياتهم، ويعرفوا مصير أهل الخير وما ينالهم من أجر وثواب وخير وإحسان، وفي المقابل أيضا يقفوا على أحوال أهل الشر ليعرفوا مصيرهم ويعرفوا طريقهم ويعرفوا نهايتهم. وبجانب ذلك يستنبط أحكام الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى قدرة الله عز وجل، ويتأمل في هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ميدانا لفعل الخيرات والتسابق إلى عمل الصالحات. العبرة منها نجد التدبر والاعتبار، أن يتدبر الإنسان في أحوال الأقوام الماضين وما أصابهم من نصر أو هلاك فيتعظ لأجل ذلك. في العبرة أيضا نجد الدروس الأخلاقية، نجد أن الإيمان والتقوى يؤديان إلى الكرامة، وأن المعصية تؤدي إلى العقاب، وأن الإنسان يمكن أن يتغير حاله من السوء إلى الأفضل بالتوبة. في العبرة أيضا نجد الحكمة الإلهية، عندما يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل وحكمته في تدبير أموره. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي تفاصيل لكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين. بجانب ذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، هنالك استفادة عملية عندما يطبق المسلم ما يتعلمه من هذه القصص في حياته، فيلتزم بالحق ويجتنب الباطل ويعمل بما يرضي الله عز وجل، كما في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعلمنا منها والتي ما زلنا نتعلم منها الصبر والأمانة والتوبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما ننظر إلى قصص الأنبياء، أولئك الرسل الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيرة خلقه، نجد في شخصياتهم القيم، ونجد فيها القدوة، ونجد فيها أمثلة للصدق والرحمة والإخلاص والتواضع. نجد في أولئك الرسل الكرام مصدر إلهام للصبر والثبات. نجد كيف أنهم تغلبوا على الصعوبات والتحديات بالإيمان، مما يعزز الثقة بالنفس والتفاؤل، وكذلك نجد الإيمان بالله عز وجل والصلة القوية العميقة التي تختلج في قلوب أولئك الأنبياء الكرام. نتعلم من قصص الأنبياء تعزيز الإيمان بالله عز وجل، وأن أولئك الأنبياء الكرام قد وصل الإيمان إلى شغاف قلوبهم وخالط منه أجسادهم وأرواحهم. وكذلك نتعلم من أولئك الأنبياء وتلك القصص أن الإنسان لا سلامة له في هذه الدنيا ولا نجاة له في العقبى إلا أن يكون إنسانا صالحا ملتزما بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إنما جعل أولئك الرسل أولئك الأنبياء جعلهم قدوة للعالمين حتى يسيروا على طريقهم وعلى أخلاقهم وعلى قيمهم. وبجانب ذلك فما وقع لأولئك الأنبياء تقدم لنا دروسا عملية من عواقب الأعمال الصالحة، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع أحوال هذه الحياة. فهذه لمحات سريعة حول موضوع العبرة والفكرة والفائدة التي يتوخاها الإنسان وهو يتأمل هذه القصص التي بثها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: أصوات.

0: إيمانية، فهو مع نقله الأقوال يصور الأصوات والنبرات وما يستشعره التالي من مشاعر ومواقف ودلالات. نجد السكينة والوقار في صفات عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ويخبرنا عن أصوات المؤمنين الصادقة الواثقة، فقد هدوا إلى الطيب من القول، كما نستمع فيه لتلك النصيحة الأبوية من لقمان لابنه: واغضض من صوتك، بينما ذم الأصوات العالية الدالة على جفاء وسوء أدب كأولئك الذين ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الحجرات. ونجد تشبيها أنكر الأصوات بصوت الحمير تنفيرا من غلظتها وفظاظتها. ونجد الدعوة الكريمة للتأدب في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت في حضرته الشريفة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهناك قول التأدب مع الوالدين: وقل لهما قولا كريما. ويلفت انتباه المتدبر لهذا الكتاب المبين ما ينبئنا عن من الأصوات المتعددة، وهو يحدثنا عن مشاهد في الدنيا والآخرة، فنستمع فيه نداءات الأنبياء عليهم السلام في شفقة على قومهم، فنجدها نداءات حكمة ورحمة، كما ينقل لنا أدعيتهم وأدعية المؤمنين المتضرعين، وتلامس الأسماع في آياته المباركة استغاثة المكروبين وتسبيح الكائنات، كما يحدثنا عن نبرات المستكبرين وتعبيرات المنافقين وكلمات المشركين والكافرين. وفيه أصوات مهيبة ترتجف لها القلوب كالصيحة التي أخذت الذين ظلموا، وصوت النفخ في الصور: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إنه صوت عظيم يزلزل النفوس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كما يحكي لنا القرآن الكريم جوانب أخرى من مشاهد الآخرة بأصواتها المختلفة، ككلام أهل الجنة المفعم بالسرور واستغاثات أهل النار المفزعة المليئة حسرة وندما. وكل ذلك يأخذ منه المتدبر رسائل واضحة، فالصوت نعمة ومسؤولية، والكلمة تحدث أثرها بفحواها ومؤداها وبنبراتها وكيفيتها. فطوبى لمن جمع صدق المعاني وحسن النبرة والأداء، وكان صوته مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هدى فالزم تلاوته، تدبر ذق حلاوته، فما أبهى طلاوته، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع كل ذي قول طيب معروف كريم لين سديد، مغتبطين على صراط الحميد.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

السلام عليكم ورحمة الله، التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا أيده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

احتفلت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم بمقرها بمعسكر بيت الفلج بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وشهد الحفل تكريم أوائل الدورة، كما جرى تسليم الشهادات للخريجين. وتعد الدورة من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الضباط للعمل على المستوى العملياتي من خلال تزويدهم بالمعارف والعلوم العسكرية وفق أحدث المناهج والبرامج التدريبية. وقد انطلقت الدورة 39 في أغسطس من العام الماضي بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب عدد من الضباط الدارسين من دول مجلس التعاون وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي توم بيرنسندن وزير الخارجية بمملكة هولندا. تطرق الوزيران خلاله إلى عدد من مجالات التعاون الثنائي وتطور العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القائمة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد والصناعات ذات الصلة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدفع بالشراكة القائمة إلى آفاق أرحب. وتبادل الجانبان الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان أمن وحرية الملاحة للجميع دون انقطاع، وصون حركة التجارة ونقلات الطاقة بصورة منتظمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يعزز فرص التعاون الإيجابي والتعايش السلمي وحسن الجوار بين جميع الدول المطلة على الخليج. أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن قيمة المشروعات المسندة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 636 مليون ريال عماني، واستحوذ قطاعا الطرق والصحة على المناقصات المسندة، أبرزها مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال بقيمة 200 مليون ريال عماني، ومشروع توسعة طريق مسقط السريع بقيمة 157 مليون و500 ألف ريال عماني. تجري الولايات المتحدة مع إيران محادثات فنية بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مساع للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الملاحة البحرية وإبرام وقف دائم لإطلاق النار. ونقل مصدر مطلع ومسؤول إيراني بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري الذي يتولى الوساطة في المحادثات إلى جانب باكستان لتهيئة الأجواء للمفاوضات دون أن يشارك في جلسات التفاوض المباشر. وتستند المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة وقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، وإعادة فتح الملاحة البحرية في المنطقة مع منح الأطراف مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق دائم. وشهدت حركة الملاحة البحرية في المنطقة استئنافا جزئيا بعد أن كانت الممرات البحرية التي تعبرها تستحوذ قبل اندلاع الحرب على نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. هذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها تسير على ما يرام. قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما شنت غاراتها التي استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان. من جانب آخر، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن نحو 400 ألف نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في الجنوب، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين لموسكو بمجرد التوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس بوتين أنه مستعد لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل. وجاء حديثه في معرض رده على سؤال حول العلاقات الروسية الأمريكية عقب قمة مجموعة السبع في فرنسا، عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا. على صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. ولفت الرئيس بوتين إلى أن المهمة الرئيسية تكمن حاليا في زيادة قدرات الدفاعات الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود خصوصا إلى شبه جزيرة القرم. وكان مسؤولون روس قد أعلنوا حالة الطوارئ الإقليمية في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. جاء ذلك في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. شنت باكستان ضربات جوية على شرق أفغانستان تسببت في وفق حكومة طالبان بسقوط 36 قتيلا من المدنيين، فيما قالت إسلامباد إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار إنه تم تدمير 3 أهداف بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 25 مسلحا. وذكر أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة مسلحة. وأضاف تارار أن الضربات نفذت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر أمن باكستانيين في كراتشي وعلى أحداث وقعت أخيرا في الولايات الحدودية. أعلنت بكين إدراج 20 كيانا يابانيا فيما أسمتها بالقائمة السوداء لتقييد الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري في تصعيد جديد للتوترات مع طوكيو. وتصاعد منسوب التوتر بين الصين واليابان بعدما لمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاياتشي في نوفمبر الماضي لأن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان التي تعتبرها جزءا أصيلا من أراضيها. ومنذ وصول تاكايتشي إلى السلطة اعتمدت اليابان نهجا دفاعيا أكثر استباقية مبتعدة بدعم من الولايات المتحدة عن سياستها السلمية التي انتهجتها بعد الحرب العالمية لمواجهة خصوصا تنامي الصين عسكريا. أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا وصلت إلى ما يقارب 400 شخص. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في مايو الماضي تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى، وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة. أخيرا كشف الاتحاد الأوروبي عبر خدمة كوبرنيكوس البحرية أن محيطات العالم سجلت أعلى متوسط لدرجة حرارة سطحها خلال شهر يونيو، إذ بلغ قرابة 21 درجة مئوية متجاوزا الأرقام القياسية المسجلة في عامي 23 و24، محذرة من أن الرقم قد لا يستمر طويلا في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بفعل ظاهرة النينو وتفاقم آثار تغير المناخ. في الختام تذكير بالعناوين: أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية اعتماد مقاربات عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما
وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. حرر النشرة الزميل يونس بن سعيد القنوبي، نفذها الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع هذا التدبر لكتاب الله عز وجل، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع هذا المشهد عندما يقول إبراهيم عليه السلام واصفا الله عز وجل، فيقول هنا في هذا المشهد: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال قبل ذلك: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمع أدبه عليه السلام في عدم نسبة المرض إلى الله تعالى، نجد تواضعه عليه السلام حيث أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع، الذي أطمع أن يغفر لي، تواضعا لله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس استحقاقه المغفرة، وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك. ولكن أليس الأنبياء معصومون عن الخطايا والذنوب؟ بلى، ولكن المقصود هنا بالخطيئة مخالفة مقتضى المقام النبوي، كما يقول العلامة صاحب التحرير والتنوير. وأيضا في جانب آخر، استغفار وتوبة الأنبياء عليهم السلام لأنهم في مقام القدوة لأتباعهم. طيب، سنجد أيضا تقييد هذه المغفرة بيوم الدين: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لماذا ذكر يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو، فأما صدور العفو من الله لمثل إبراهيم عليه السلام ففي الدنيا، فالله عز وجل لا شك أنه يعفو عن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء، مع أن المقام هنا مقام حوار مع أبيه وقومه عبدة الأوثان. وانظروا كيف ينساق الكلام إلى ذكر صفات الله تعالى وإلى دعائه والضراعة إليه، وهذه البراعة القرآنية في تربية هذا المؤمن، ما بين قصة وفي داخل هذه القصة بيان لصفات الله عز وجل، وفي داخل هذا البيان أيضا دعاء وضراعة إلى الله عز وجل من قبل هذا النبي الكريم، ليكون هذا الدعاء من ضمن أدعية المؤمنين اليوم. فتجد أنهم يضمنون في أدعيتهم دعاء إبراهيم عليه السلام. شيخنا العلامة الكبير شيخ سعيد القنوبي حفظه الله عندما وضع الورد المبارك في كتابه القيم تحفة الأبرار ذكر هذه الأدعية الإبراهيمية هنا في ذلك الورد المبارك. فإذا هذا هو الأسلوب القرآني الذي يربي هؤلاء المؤمنين على هذه القيم الرفيعة والمعاني العالية. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي جعل الأرض ذلولا لنمشي في مناكبها ونأكل من رزقه ابتغاء مرضاته، نحمده سبحانه حمد من أيقن أن وجودنا في هذا الكون ليس عبثا عابرا، بل هو استخلاف يقوم على عمارة الأرض بالجهد والعرق، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قدس مساعي الرزق وجعل اليد العاملة يدا يحبها الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا صناع الحياة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نصافح مسامعكم في أولى حلقات برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، هذا البرنامج الذي نقصد من خلاله أن نعيد للعمل المهني قداسته وللحرفة مكانتها في ميزان الإسلام. سنبحر معا لنرى كيف أن صناعة الحضارة لا تنفصل عن صدق العقيدة. وفي حلقتنا الافتتاحية هذه نقف أمام فلسفة الرزق والسعي، مستلهمين جلال الرسالة من آية عظيمة تلخصه حكاية الوجود البشري على كوكب الأرض. فما هو سر هذه المعايش، وكيف يكون الكدح الدنيوي محرابا للعبادة الخالصة؟ حين نقلب صفحات القرآن الكريم نجد إعلانا دستوريا بالغ العظمة في سورة الأعراف، حيث يخاطب الحق تبارك وتعالى البشرية جمعاء قائلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. تأملوا أيها المفكرون الترتيب الرباني المذهل. بدأ سبحانه بكلمة مكناكم، والتمكين هنا يعني تهيئة المسرح الكوني ليكون صالحا للحياة بجاذبيته وغلافه الجوي وأنهاره وتربته. لقد سلمنا الله الأرض مهندسة تماما لتستقبل خطواتنا. ثم أتبع التمكين بقوله: وجعلنا لكم فيها معايش. والمعايش جمع معيشة، وهي ما يعاش به من مطعم ومشرب ومهنة وحرفة. لكن العجيب في فلسفة القرآن أن الله لم يجعل هذه المعايش جاهزة للاستهلاك المباشر دون جهد. هو سبحانه أنزل الحديد في الجبال، لكنه ترك للإنسان أن يكتشفه ويصهره ليصنع منه سكة المحراث، وخلق الأشجار، لكنه ترك للإنسان أن يقطعها ليصنع منها السفن والأبواب. إن المعايش المذكورة في الآية هي المواد الخام للحضارة، ومهمة الإنسان المستخلف أن يعمل عقله ويحرك يده ليحول هذه المواد إلى عمران. ولذلك ختمت الآية بقوله: قليلا ما تشكرون، لأن أعظم صور الشكر ليست حركة للسان فحسب، بل هي استغلال هذه النعم بالعمل الصالح وإتقان الصنعة وتطوير الحياة. فإن العامل المتقن هو أشكر الناس لربه عمليا، وإذا ما انتقلنا من هذا التأصيل القرآني إلى مدرسة النبوة نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في تكريم العمل المهني. لقد كان الناس في الجاهلية يحتقرون أصحاب الحرف اليدوية ويرون السيادة في السيف والكسل المترف، فجاء الإسلام ليحدث ثورة حضارية في مفهوم القيمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من شهادة خالدة! إن خير الطعام ليس الطعام المتصدق به عليك، ولا الطعام المورث بلا جهد، بل هو اللقمة التي غمست بعرق جبينك. ولكي يبرهن النبي صلى الله عليه وسلم على إن العمل لا يقدح في الرقي الروحي، استدعى أنموذج نبي الله داود عليه السلام، داود الذي كان ملكا متوجا ونبيا يوحى إليه، كان في وقت فراغه حدادا، نعم صانع دروع، يضرب الحديد بالمطرقة ويبيع دروعه ليأكل من كسب يده حلالا صافيا. ولم يكن داود بدعا من الرسل في ذلك، فآدم عليه السلام كان زارعا وحارثا، ونوح عليه السلام كان نجارا يصنع السفن، وإدريس كان خياطا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم ثم تاجرا أمينا يضرب في الأسواق. إن هذه النخبة المصطفاة من البشرية لم تعتزل الناس في الصوامع، بل خاضت غمار المعايش لتعلمنا أن المحراب الحقيقي للمسلم هو ذلك الذي يجمع بين خشوع القلب وإنتاج اليد. وإذا أردنا أن نرى تطبيق هذا الفقه العميق، فلننظر إلى جيل الصحابة الكرام الذين فهموا أن النهضة لا تقوم إلا بالاستقلال الاقتصادي. نستحضر هنا موقف الصحابي الجليل عملاق التجارة الإسلامية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حين هاجر إلى المدينة تاركا ماله كله في مكة. عرض عليه أخوه من الأنصار سعد بن الربيع أن يقاسمه نصف ثروته بلا جهد، عرض مغر لرجل بدأ من صفر مدقع. لكن ماذا كان رد العقلية التي تشربت فلسفة وجعلنا لكم فيها معايش؟ قال له عبد الرحمن بإباءة وعزة: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. كلمة قصيرة لكنها بيان عملي، دلوني على السوق، تعني أنا لا أريد أن أكون عالة على أحد، أنا أملك طاقة السعي والأرض مليئة بالفرص. وبالفعل انطلق يتاجر في أبسط الأشياء، السمن والأقط، حتى صار من أغنى رجالات الأمة، يجهز جيوشها من حر ماله. وكذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب البصيرة النافذة، يحتقر الكسل المغلف بغلاف التعبد. كان يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني، لأن الرجل بلا مهنة أو إدارة أو عمل هو رجل خارج ترس الحضارة، عبء على النهوض الوطني والإنساني. إن الإسلام لا يعرف مفهوم البطالة المقدسة، بل يعرف الإتقان المقدس.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها المستمع الكريم، لنقف مع أنفسنا اليوم في ضوء هذه العظمة. نحن نعيش في عالم يتنافس في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار. إن الأمة اليوم لا ترفع رايتها إلا إذا ارتفعت دخان مصانعها بالحلال، واخضرت أراضيها بالزراعة، ونشطت أسواقها بالتجارة النزيهة. إن كل شاب يتعلم مهنة أو يبرمج حاسوبا أو يزرع حقلا أو يدير مشروعا هو في حقيقة الأمر يلبي نداء وجعلنا لكم فيها معايش. إن عملك أيا كان بسيطا في نظرك، إذا صاحبته نية الكفاف والإتقان وإغناء المجتمع فهو عبادة توازي قيام الليل وصيام النهار. لا تستصغروا صنائعكم ولا تترفعوا عن العمل اليدوي أو المهني، فكما أن المسجد يبني الروح، فإن المصنع والمتجر والحقل تبني سيادة الأوطان، ومن أتقن عمله فقد وضع لبنة قوية في جدار استقلال أمته.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها الأحبة، في ختام حلقتنا هذه لننفض عن أنفسنا غبار التواكل، ولنستشعر شرف الأمانة التي طوقنا الله بها يوم جعلنا خلفاءه في الأرض، لنجعل من سواعدنا محاريب للعطاء ومن عقولنا منابر للابتكار. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يجعل معايشنا سبيلا لرضاه، وأن يرزقنا إتقان الصنعة وإخلاص النية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا للأرض عمارا لا مخربين. طابت معايشكم بالجد والحلال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم

الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة

وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين.

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله.

0: غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: كان الحديث حول اللحن في الصلاة، واللحن هو إيش؟ والخطأ مكذاك. ذكرنا معكم يعني اللحن أبيات. من مين كذلك الأبيات؟
4: نعم. واللحن مطلقا لديها يحذر، وبعضه ينقض حين يذكر. من ذاك كسر لام العالمين، كذاك أن تضم منها النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي لأنه بالفتح لفظ ملكي، كذاك فتح دال يوم الدين لأن ذاك اسم هذا الدين. وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت. فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقض، والعفو في سواه قام ونهض.
3: أحسن، شكرا. الشيخ صايغ أبيات أيضا، منكم يأتي بها؟
4: نعم.
3: طوال.
4: من قال أنعمت بضم التاء
3: من تاء
4: لؤي.
3: لا، ما كل حالك، ما كل.
4: نعم.
3: دع لغيرك. نعم.
5: من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء.
3: نعم.
5: كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك.
3: هداك.
5: وهكذا قد قيل كسر لام العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قدر والثقات.
3: ثقات. أحسنت، شكرا شكرا. طيب، عرفتم اللحن وعرفتم خلاصة. خلاص، اللحن الذي يفسد الصلاة. ما هو اللحن الذي يفسد الصلاة؟ إذا كان لحن يفسد المعنى، ما كذاك؟ فإذا لحن لحنا يفسد المعنى فسد بذلك صلاته، سواء كان عمدا أو غير عمد، ما كذاك شيء؟
4: نعم.
3: هل من قائل بعدم الفساد إذا لم يكن متعمدا؟
4: نعم.
3: نعم. طيب طيب، وإذا لحن لحنا لم يفسد المعنى متعمدا؟ نعم. تفضل. تفسد. وإذا لحن لحن نمس بمعنى غير متعمد نمس. ونحن ذكرنا لك عدة أمثلة أيضا، سواء كان اللحن في القراءة من في قراءة الفاتحة أو في قراءة ما تيسر من القرآن أو في شيء من ألفاظ الصلاة، التسبيح والتحميد والتوجيه وقراءة التحيات. ولذلك عندما ينبغي المسلم عندما يتعلم الصلاة يتعلم يأتي بألفاظها كما هي دون لحن، ذكرناكم في الدرس الماضي أن في تكبير الإحرام كثير من الناس الحنون في تكبير الإحرام لحنا يفسد المعنى، ما كذاك؟ مثل إيش؟ طبعا
4: يقول أكبر
3: يزيد بين الباء والراء ألف،
4: ألف.
3: من زاد بين الباء والراء ألف فإنه يعيدها ولا يقف، لابد من إعادة، لأن ما تعتبر تكبيرها. لماذا؟ لأن تغير المعنى، بدل ما تقول الله أكبر إيش أنت قلت؟ أكبر، وأكبر يعني جمع مفرده إيش؟ كبر.
4: كبر.
3: والكبر هو إيش؟
4: طبل.
3: ما كذا؟ كذلك مثلا لو زدت مثلا مديت همزة الاستفهام يقول الله، أو مثلا قلت الله أكبر، لحن هذا. وينبغي يكون الإنسان مثلا عندما يتعلم الصلاة يتعلم ألفاظها، كما أنه يتعلم يعني يأتي بأركانها وبسننها الفعلية، كذلك أيضا يتقن أقوالها، ما كذلك؟ هذا حطيت بها صحيحة. وكذلك عندما يعلم أحد من أولاده لابد من يعلمهم حالة خاصة في حال الصغر، فإذا مثلا صار عنده خطأ في بعض الكلمات ما يسكت عنه، يعلم حتى إيش؟ حتى يتقنها، لأن العلم في الصغر ليش؟ كالنقش في الحجر يبقى، إذا تعلمت وهو صغير يبقى ذلك التعليم معه، أما إذا علمت خطأ يبقى ذلك الخطأ صعب يكون تغير عنه، ما كذلك؟ طيب، طيب بناء على هذا ممكن تقرأ التوجيه؟
4: نعم.
3: من أنت؟
4: مروان محمد.
3: تفضل قرأ التوجيه. سبحانك اللهم،
4: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
3: أحسن، شكرا شكرا. إيش الكلمة التي دائما ننبه عليها هنا في التوجيه؟ إيش الكلمة؟
4: نعم.
3: اللي يلحن فيها بعض الناس.
4: نعم.
3: طبعا إيش؟
4: تعالى.
3: تعالى جدك. حين ماذا يقول؟
4: اللحن يقوله تعال.
3: تعالى. ما تقول أنت؟
4: تعالى.
3: وتعالى جدك. أي تعاظم.
4: نعم.
3: تبارك اسمه تعالى جده على وجل شانه ومجده. حي يقول وتعالى جدك، ما كذاك؟ من بعده؟ من أنت؟
4: سالم.
3: كبر تكبير الإحرام، اسمعك.
4: الله أكبر.
3: كبر مرة.
4: الله أكبر.
3: زين، أحسن. بين ضمد لها، فضم اسم الله ضما بينا، زين، لكن ما تكون مده مثل ما قلت الآن، لكن تكون ضم بينا بينا ضمد لها، زين زين. طيب طيب، ذكرنا لكم ان هنا للشيخ صلى الله عليه الخليلي رحمه الله عليه رساله في تكبير الاحرام ذكر فيها اللحن، لحن يقع في كثير من الناس في تكبير الاحرام، وقلنا معكم ان ما يقارب 40 لحن ذاك في كتاب.
4: نعم
3: نعم
4: نعم. تمهيد قواعد الإمام.
3: حذب المراجعة هذه الرسالة، نسألكم عنها إن شاء الله. زين طيب، زين تقرأ الفاتحة أنت.
6: نعم.
3: طبعا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: أحسن، شكرا. بعده كيف تأتي عندما تسبح في الركوع؟ ماذا تقول؟
4: سبحان ربي العظيم.
3: هكذا تقول ده؟
4: سبحان ربي العظيم.
3: العظيم ماشي هناك مد يعني العظيم، ما تقول
4: سبحان ربي العظيم
3: مرة بس؟ مرة واحدة تقول ده؟
4: ثلاث
3: بس،
4: أحيانا خمس وسبع،
3: لكن تقول مرة واحدة. قل لي تقول مرة واحدة
4: سبحان.
3: كم تسبح في الركوع؟
4: ثلاث
3: مرات. إذا قلت له مرة واحدة، إيش اللحن اللي يقع فيه بعض الناس هنا؟ التشديد، تشديد الياء. ربي لحن هذا ولا ما لحن؟
4: لحن.
3: لحن ربي لح ولا ملحن؟
7: لح.
3: يفسد معنى ولا يفسد معنى؟
7: يفسد.
3: ليش يفسد المعنى؟ عندما تقول ربي مصر جمع.
7: جمع
3: ايش؟ جمع رب. وعندما تقول ربي مصر
7: تثنية.
3: مدخل حينين سبحان ربي سبحان ربي العظيم. ما كذاك؟
7: لا.
3: انتبه. زين. طيب ما بعده؟
7: أحمد.
3: كيف عندما ترفع رأسك من الركوع؟
8: سمع الله لمن حمده.
3: كيف مرة؟
8: سمع الله لمن حمده.
3: بين ضمد لها. فضم اسم الله ضمن بينا. سمع الله.
8: سمع الله لمن حمده.
3: زين. وبعد ذلك؟
8: ربنا ولك الحمد.
3: زين شكرا. أحسنت. نعم. إيش باللحن ويقع فيه كثير من الناس هنا؟ ويقولوا
8: لمن حمده.
3: لمن لحن آخر هنا لمن. لمن لمن لحن ولا ما لحن؟
7: لحن.
3: لمن لحن ولا
7: لحن؟
3: لمن.
8: صحيح.
3: صحيح. طيب سمع الله لمن
7: حمده.
3: ربنا ولك الحمد. زين كيف التسبيح في السجود من بعده؟
5: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
3: زين أحسن شكرا. زين طيب لابد من مادة. طيب من بعده؟
7: نعم
3: تأتنت.
7: نعم التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: أحسن شكرا. صلى الله عليه وسلم. أحسن زين. طيب طيب زين زين. طيب أنت زين راجع التحيات. زين لا راجع التحيات. طيب زين عندنا ننتقل إلى الفائدة للفائدة الخامسة. نعم وقالت التلخيص في أمور تسبيحه التحميد والتكبير تهليله وإن عطست فاحمدي لكن بلا جهر ولا تمددي. كذلك التسليم فيها خطأ من ركعتين إن يكون قد أخطأ. وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به أكمله نزاع. نعم. وقد أتى التلخيص في أمور تسبيحه التحميد والتكبير تهليله وإن عطست فاحمدي لكن بلا جهر ولا تمددي. كذلك التسليم فيها خطأ الركعتين إن يكون قد أخطأ. وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به نزاع. الكلام الآن فيه في ذكر الله سبحانه وتعالى. تقدم معكم الكلام يعني في من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته غير ما يقال فيها. من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته غير ما يقال فيها فما حكم الصلاة؟ إيش معك؟ إيش مر معكم؟ هذا عاد تفريع على أحد أقوال هذه المسألة. من منكم يذكر؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته من غير ما يقال فيها. تكلم الصلاة لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. تفضلوا كم قول؟
5: نعم.
3: نعم
5: في المسألة ثلاثة أقوال.
3: ثلاثة أقوال. أحسن شكرا. مو القول الأول
5: أنها تنتقض مطلقا.
3: نعم.
5: والقول الثاني أنها لا تنتقض.
3: القول الثاني بذكر تفصيل.
5: نعم.
3: نعم. على العمد.
5: تنتقض على العمد دون الخطأ.
3: دون الخطأ. طيب وهل هذا الخلاف ذكره الناظم في المدارج؟ وإيش قال؟ هذا القول الثاني ذكره الناظم. إيش قال؟
9: ثم الكلام باللسان مفسد.
3: نعم.
9: إلا بذكر الله حين
3: يريد. نعم. على الخطأ.
9: فالخلف
3: فيه ذكر. وضحك ناقم لها إذا طيب. طيب والقول الثالث مو القول الثالث إذا تكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه ما مع شروط ذكرها هكذا.
4: نعم.
3: طيب هذا الان لان المساله هذه وقال انت الترخيص في اموري في اموري تفريع على القول الثالث ان رخص بعض العلماء فيش ان ياتي بهذه الكلمات الاربع في صلاته مجتمعات او متفرقات وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. إذا سألكم السائل هل هذا القول متفق عليه ولا مختلف فيه؟
4: نعم.
3: هل من قائل بأنه ليس له أن يأتي بشيء من ذلك في صلاته؟
4: نعم.
3: ونعم. هل من قائل؟
4: ونعم.
3: نعم. قل مقول وهو الذي تقدم ذكره وهو إيش؟ أن الصلاة تفسد بذلك سواء كان عمدا أو خطأ ما كذاك؟
4: نعم.
3: طيب. وقال الترخيص في أمور تسبيحه تحميل والتكبير تهليله وقال الترخيص في أمور
4: تسبيحه
3: التحميل والتكبير تهليله وإن عطست فاحملي وإن عطست فاحملي. طيب وقال الترخيص في أمور تسبيحه حبوب مقرور تسبيحه
4: نعم. لأنها بدل
3: بدل أحسن شكرا نعم. ثم قال وإن عطست فاحملي عطس في الصلاة جاز له أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الودي رحمة الله عليه وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه وإن جهر فلا بأس وكره بعضهم الجهر بها وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته. عرفتم حكم إيش حكم الحمد بعد إيش بعد العطاس إيش قال وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه ما يجهر وإن جهر فلا بأس وكره بعضهم الجهر بها وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته. واضحة؟
4: نعم.
3: وقد أتى الترخيص في أموري ترخيص فيش بأن يأتي بهذه الألفاظ في الصلاة وكذا. وقد أتى الترخيص في أموري عن بعض العلماء من رخص بعض العلماء أن يأتي بهذه الكلمات الأربع في صلاته أتى بها متفرقات أو مجتمعات فلو أتى بشيء منها أو أتى بها كلها في صلاته على هذا القول هل تفسد صلاته؟
4: لا تفسد.
3: لا نعم. طيب حيث من حمد الله سبحانه وتعالى بعد عطاسه فما الحكم؟ عرفتم الحكم الآن وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه وإن جهر فلا بأس وكره بعضهم الجهر بها وقيل إن جهر بها متعمدا فسد صلاته. قد يسألكم سائل إذا حمد العاطس في الصلاة بعد عطاسه في نفسه ولم يجهر صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟
4: صحيحة.
3: طيب حيث السؤال إذا جهر بها كم قول ذكر؟
4: نعم
3: ثلاثة أقوال. قيل لا بأس وكره بعضهم ذلك زين وقيل بفساد الصلاة وكذلك وإن جهر فلا بأس وكره بعضهم جهر بها وقيل إن جهر بها متعمدا فساد الصلاة وكذلك على قول أبو معاوية عجب الصقر ما يقول له ما تفسد صلاته ما كذاك نتقدم عن الكلام وبين جشاف حمل الرحمن قيل بدأ فسادها
4: إعلانا
3: لكن قال أبو معاوية لا نقب عليه ما عليه نقب واضحة؟
4: نعم.
3: طيب طيب لازم الحديث في هذه الفائدة كم؟
4: الخامسة.
3: وقفنا عند قول الناظم هين كذلك التسليم فيها خطأ. زين أحسن شكرا بارك الله فيك.
4: آمين.
3: حيث ذهب بقية إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
4: آمين.
3: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
4: آمين.
3: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
4: آمين.
3: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف رحلة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي جعل آيات القرآن محطات نور تزود متدبرها علما وإيمانا وإحسانا، وبين كل آية وآية تنفتح للروح آفاق من النور والمعرفة والجمال. ما أجمل الرتحال التدبري إلى رحاب سورة سبأ المباركة التي جعلها الحق تعالى رحاب غراس لمعاني الإيمان، تربط المتدبر بربه الخالق الرازق عبر إشارتها إلى نعمه وآلائه وما بث من آيات، مذكرة بحقائق الجزاء والمصير. وها هي بداية الرحلة تستفتح بالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله والعلم له تعالى كله، وله التدبير جل شأنه، والكائنات تعيش في ظلال ربوبيته وإحاطته، وهو خير الرازقين. يجد المتدبر في رحلته في رحابها أبرز مقاصدها في بيان أثر الشكر الذي به دوام النعم ونماؤها. وها هي تعرض لنا مثالين متقابلين، فالأول يتمثل في نبيين كريمين هما داود وابنه سليمان عليهما السلام، فقد سخر الله لهما ما لم يؤت كثيرا من العالمين. ثم يتجلى للمتدبر الأمر الإلهي الكريم: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، فالعمل هو عين الشكر. والمثال المقابل يأخذنا إلى سبأ، وها هم أهلها قد أسبغ الله عليهم الرزق والأمن، بلدة طيبة ورب غفور. وسمى فضله عليهم آية لما أفاض عليهم من الخيرات، فكانت مساكنهم علامة ظاهرة ودلالة واضحة على عظيم نعم المنعم، لكنهم أعرضوا عن شكره وتمادوا في غفلتهم وظلموا أنفسهم، فأرسل الله عليهم سيل العرم، سيلا شديدا جارفا مدمرا، فتبدلت جناتهم ومزقوا كل ممزق، ليبقى الشكر حافظ النعم وسبب دوامها. وتؤكد السورة الكريمة أن الإيمان لا يقوم على التقليد الأعمى واتباع المضلين، إنما هو قائم على بصيرة وعلى تفكر في شواهد الحق ودلائله. ويجد المتدبر كيف تبدد أوهام المشركين وتفند مزاعمهم، مقررة أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الإنسان مسؤول عن عمله واختياره. وتلفت الانتباه إلى استحضار اليوم الآخر، فهناك تنكشف الحقائق ويتبين المآل، ولا تنفع الندامة حينها، فلا فوت، وأخذوا لملاقاة مصيرهم الأبدي. سورة عظيمة تكشف عن طبيعة المستكبرين والمترفين الذين يطلقون أحكامهم دون حجة، مستندين إلى ما أوتوا من سطوة، غافلين عن الحقيقة، ولا ينتبهون إلا عند فوات الأوان، عند انقلاب ترفهم حسرة وندامة. وتؤكد السورة الكريمة أن الوعي المستنير والتفكير السليم يقتضيان مجانبة الخوض مع الخائضين والتحرر من قيود التبعية العمياء. ضياء حروفه بهرا، وفيض نواله غمرا، عطايا من تلا وقرا، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فما أجمل التجوال بين هداياته والنهل من معين بيناته. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد صدرت هذه الآية بجملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومقول القول نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ومقول القول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نزله، نزل فعل ماض مبني على الفتح، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وفاعل الفعل نزل روح، روح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. القدس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في معنى روح القدس: روح القدس جبريل عليه السلام. وجاء بيان لهذه الكلمة أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والذي هو كتاب أوسع من كونه معجما، فإنه كتاب تفسير وأثر وسيرة وتأريخ وغير ذلك من العلوم الوافية الشافية التي في هذا الكتاب، ومنها النحو والبلاغة، بل أصول النحو وأصول البلاغة. وهو كتاب لا يمكن أن تنتهي الدراسات فيه عند حد من الحدود. فقد جاء في كتاب العين عند ذكر هذه الكلمة، وهي كلمة الروح: والروح جبرائيل عليه السلام. وجبرائيل لغة في جبريل، ومن لغاته أيضا جبرائيل. والروح جبرائيل عليه السلام، وهو روح القدس. ويقال الروح ملك يقوم وحده فيكون صفا. ونجد أيضا كلاما في هذه الكلمة عن الخليل الثاني وهو ابن دريد، فإنه حامل لواء اللغة العربية من بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من العلماء العمانيين الكبار في اللغة وفي غيرها، والذين منهم الخليل بن أحمد ومنهم المبرد ومنهم هذا العلم الكبير وهو ابن دريد، ومنهم صاحب الإبانة والضياء، ومنهم الإمام ابن بركة، ومنهم الإمام الكندي. والخلاصة أن علماء اللغة الكبار من أهل العمان كثر، وقد أسهموا إسهامات بالغة في هذا الشأن، ومنهم صاحب معجم الماء، والذي يعد أول معجم تخصصي، فإنه ألف ذلك المعجم في الطب، وقد عاش في القرن الرابع الهجري، وهو من المعرفة والعلم بمكان، وهو من أرسخ الناس قدما في اللغة العربية، واعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي. ونعود إلى عالمنا الكبير وهو صاحب الجمهرة، وهو الإمام أبو الحسن ابن دريد، فقد ذكر كلاما على عادته في مسألة الروح، فإنك تجده يتوقف يتوقف في أمثال هذه المسائل في التفسير على عادته، وقد ذكرنا جملة من الأمثلة في هذا الشأن، فتجده يقف عند هذه الأمور والتي قد تكون سرا من الأسرار أو قد تكون من المتشابهات في تقسيمهم للقرآن الكريم إلى محكم ومتشابه، والمحكم أيضا يقسمونه إلى نص وظاهر. فقد جاء عن ابن دريد في هذه المسألة وهي مسألة الروح: وأما الروح فلا ينبغي لأحد أن يقدم على تفسيره، لأنه جل ثناؤه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وذكروا أن بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال: أبهم ما أبهم الله، ويريد بهذه المسألة مسألة الروح التي بين أيدينا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد تقدم أن الإمام أبا عبيدة معمر بن المثنى اكتفى بذكر رأي واحد وهو الرأي المشهور، وهو الذي ذهب إليه، فقد ذكر أن الروح يراد بها جبريل عليه السلام. ونجد أيضا في هذه المسألة كلاما لصاحب الإبانة، وغالب كلامه في هذا الشأن كعادته من باب النقل، فإنك تجده ينقل كثيرا عن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولم أجده ولو مرة نقل عن ابن دريد، ولعل كتب ابن دريد لم تقع بين يديه. فقد جاء في كتاب الإبانة للإمام العوتبي: والروح جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وقال: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل. وقيل: الروح ملك عظيم يقوم وحده صفا والملائكة صفا. وقال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولعله بذكره هذه الآية يشير إلى القول الذي ذكره ابن دريد من أن هذا الأمر من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يقدم على تفسيرها. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ويجوز في من أن يكون متعلقا بالفعل نزل، نزله من ربك، ولا شك أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نزل. ويجوز في الجار والمجرور من ربك أن يكون حالا، وصاحب الحال هو الضمير وهو الها الذي وقع مفعولا به للفعل نزل. وعلى هذا فالجار والمجرور من ربك في محل نصب حال، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من ربك أو كان من ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. بالحق جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل نزل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية بين حرف الجر وهو الباء وبين الفعل نزل، نزله بالحق. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل نزل، ويجوز في الجار والمجرور بالحق أن يكون حالا فهو في محل نصب، وصاحب الحال هو روح، والتقدير محقا. فعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بالحق أو كان بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها حرف الجر بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية نزله روح القدس من ربك بالحق جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به وهو مقول القول جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة الفعلية أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم قالوا إنما أنت مفتر، يقع في الذهن سؤال ما الجواب، أو بأي شيء أجيب، أو بأي شيء أمر أن يجيبهم الرسول الكريم، فيأتي الجواب قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالجملة إذن جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والاستئناف يجوز أن يكون بيانيا. ليثبت الذين آمنوا، هذه اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يثبت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأن أضمرت في هذا الموضع جوازا لا وجوبا، والفعل لا بد له من فاعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على المنزل، والذي هو مكنا عنه بالضمير وهو الهاء، أي ليثبت ذلك المنزل وهو القرآن الكريم الذين آمنوا. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به للفعل يثبت، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا بإذن الله تعالى حيال هذه الآية المباركة التي تتحدث عن مناقب إبراهيم عليه السلام وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى لبيته. إنها الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلوها علينا مجددا يا أستاذنا؟
2: أجدد تلاوتها بإذن الله بعد أن تلوتها بالأمس.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية مباركة في سلسلة متصلة الحلقات تبين مناقب ذلك الرجل العظيم وهو أبونا إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: بالأمس انتهى وقتنا ولم يتسن لنا أن نسألك عن المفردة الرابعة.
1: وما المفردة الرابعة التي تريد أن تسأل عنها وهي في الآية؟
0: قوله تعالى: وأمنا، ما معناها وما مصدر اشتقاقها؟
1: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعل الله أي شرع على عباده أن يكون هذا البيت دائما مرجعا للناس يثوبون إليه تعظيما لله، وأن يكون أمنا، أو كونه كذلك. الأمن مصدر ماذا؟
2: مصدر أمنة.
1: ومضارعه
0: يأمن،
1: وأمره
0: إئمن،
1: واسم فاعله
2: آمن،
1: واسم مفعوله مأمون. أما المصدر فهو الأمن. الأمن ضد الخوف، طبعا تماما ضد الخوف، إذ الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع ما يكره، وأما الأمن فهو أن لا يتوقع الإنسان ما يكره فيكون في دعة وراحة وسعة. ويكون أمن والأمن والأمان بمعنى واحد، ولعل الأمانة تلتقي مع هذين اللفظين في الاشتقاق وفي المآل كذلك، لأن الأمانة إذا أديت إلى أصحابها أمن المجتمع، وأمن عليها صاحبها، وأمن من أداها من عقوبة الخيانة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا هذه الجملة بشكل عام، وهي قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟
1: خلاصة ذلك ومجمله: واذكر لهم يا محمد، أي اذكر لمن تخاطبه من الناس ليؤمن، واذكر لهم إذ جعل الله هذا البيت الحرام والذين هم حوله وهم عماره كما يزعمون، جعله مثابة للناس أي مرجعا وإثابة لمن عظمه، وأمنا بأن لا يخاف خائف إذا دخل فيه، بأن لا يخاف من دخل فيه، كما قال تعالى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لاحظنا هنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين في مكة، مع أن المسلمين أولى بذلك، فما المغزى في ذلك وما السبب؟
1: السبب في ذلك أن الجاهلية كانت على حالة يرثى لها من أحوال الخلق، كان يأكل قويها ضعيفها، وكان يعتدي شريفها على وضيعها كما يزعمون، فكانت الجاهلية مبنية على شريعة الغاب، وهذا البيت يعظمونه وهم يعتقدون وهم حقيقة كذلك من أبناء إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله لهم: إن كنتم من أبناء إبراهيم عليه السلام فإن هذا البيت الذي أنتم حوله وتعظمونه جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلم تخيفونهم؟ فأقلعوا عما كنتم عليه وكونوا من الآمنين حول البيت الحرام والمؤمنين غيرهم وممن يأمنهم غيرهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا البيت بالمثابة والأمن كما ذكر في الآية؟
1: إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فيفضل ما يشاء على ما يشاء من البقاع، ويفضل من يشاء على من يشاء من البشر ومن خلقه، فله الخلق والأمر. وإنما جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا تشريفا للعرب وتشريفا لعباد الله كلهم، والعرب بالدرجة الأولى. ثم إن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعل على يديه شرع ذلك، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، على أنه رمز لتوحيد الله، وإلا فإن البقاع لا تتفاوت من حيث كونها ومن حيث وجودها، ولكن ما جعله الله مكانا لتعظيمه فهو معظم بتعظيم الله سبحانه وتعالى.
0: فما الحكمة التي تتحقق من ذلك يا أستاذنا بأن جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا؟
1: إنما ذلك رمز لتوحيد الله ورمز للانقياد لما أراد الله من عباده، فلا بد وأن ينقادوا بشيء معين، وأن يكون العنوان للإيمان الانقياد والطاعة والإذعان، فلا يسأل الإنسان لما ولما، كما لا تسأل لما كانت الصلاة 4 ركعات، وإنما المقصود من ذلك الانقياد والإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى، فحيثما أمر وأينما أمر فهو الآمر.
0: ولعل الحكمة من ذلك أيضا يا أستاذنا تحقيقا للوحدة الإسلامية.
1: إن الأمة الإسلامية كغيرها من الأمم يجب أن تتوحد على شيء، والتوحد هو شعار الأمم التي يكون همها التقدم والرقي، فلا بد من الوحدة، ولذا جعل الله الكعبة رمزا لوحدة المسلمين على عبادة الله سبحانه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
1: وهناك قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فما سؤالك في هذا الجانب؟
2: سنبدأ أولا بالإعراب، أم ماذا رأيك؟
1: جميل جدا. على القراءة المشهورة وهي قراءة حفص عن عاصم وقراءة أكثر من مقرئ: واتخذوا، فيكون الواو
0: حرف عطف يا أستاذنا.
1: جميل جدا. اتخذوا
0: فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا.
1: وأين فاعله؟
2: الواو،
1: واو الجماعة، مبني على السكون في موضع رفع. من مقام
0: جار ومجرور،
1: مقام مضاف،
2: وإبراهيم مضاف إليه،
1: مجرور وعلامة جره
2: الفتحة
1: نيابة عن الكسرة لأنه
0: ممنوع من الصرف.
1: جميل جدا. مصلى،
0: مصلى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر.
1: جميل. واتخذوا مصلى من مقام إبراهيم، هذا هو الأصل، ولكن قدم الجار والمجرور اهتماما به وأخر المفعول. أما على قراءة ورش عن نافع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
2: على صيغة الإخبار،
1: نعم، فيكون اتخذوا
0: فعلا ماضيا يا أستاذنا،
1: والواو هو الفاعل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: يا سبحان الله، ولكننا بإذن الله سنستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي. أعوذ

0: مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر كلام الله عز وجل، ولازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يصف الله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وذكرنا إذ تذكرون في لقاءات مضت عن خلق إبراهيم عليه السلام وتواضعه عندما يقول متأدبا مع الله عز وجل: الذي وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه إذا مرضت، ولم ينسب ذلك إلى الله عز وجل. وعندما يتواضع إبراهيم عليه السلام فينسب ويطلب المغفرة بأسلوب الطمع في صورة غير المستحق لذلك لتلك المغفرة إلا فضلا من الله عز وجل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نأخذ من هذا الجانب الأخلاقي في أسلوب إبراهيم عليه السلام كيف ينبغي أن يكون المسلم الداعية متواضعا، فلا يكون في صورة ذلك الذي يتعالى على الناس أو يتعالى على الله جل في علاه، أو يفخم نفسه. فتجدون إبراهيم عليه السلام هنا يتواضع لجلال الله عز وجل، ينسب هذه الأمور إلى الله: خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني، كما ذكرنا في لقاءات ماضية الأصل فيها ياء النسبة، مرضت يشفيني، يميتني ثم يحييني. فإذا هذا تواضع وهذا خلق رفيع من إبراهيم عليه السلام في حواره وضراعته، في حواره مع قومه وفي ضراعته مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن صاحب الخلق الرفيع، اختيار الألفاظ، اختيار الأسلوب، التواضع لجلال الله عز وجل، فهو المستحق للتعظيم والتقديس والإجلال. فهذا منهج علينا أن نسير عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا هو المسلك الذي ينبغي للداعية أن يسلكه، فلا بد أن يكون الداعية متواضعا لأولئك الذين يدعوهم، فلا يحسن أن يدعوهم بأسلوب التأنيب والتحقير والتضليل والجفاء، وإنما بأسلوب ذلك الذي المشفق الرحيم الذي يريد الخير للغير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار كتابه، وأن يرينا أخلاق أنبيائه حتى نسير عليها.

0: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما وصفته السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. فاللهم ارزقنا أخلاق القرآن يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.